0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: هناك أفكار لا يكفي أن تبقى في دفاتر الملاحظات، بل تستحق أن تسمع وتلهم.
3: في تيدكس عدن يوث ستلتقي بملهمين وصناع تغيير ورواد أعمال لتكتشف كيف يمكن لفكرة واحدة أن تفتح أمامك آفاق جديدة.
5: تعرف، تعلم، وابني شبكة علاقات تصنع مستقبلك.
3: تيدكس عدن يوث،
4: تيدكس عدن يوث،
3: لأن بعض الفرص لا تقاس بالحضور بل بما تغيره في حياتك.
5: تيدكس عدن يوث،
3: هاندراب مفتوح،
4: هاندراب مفتوح.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير، وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
15: الرحمن وربك يمنحها.
16: مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك
0: سكر. عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074. ليس كل حضور عادي، قد تدخل القاعة بفكرة وتغادر برؤية جديدة، قد تبدأ بمعرفة شخص وتنتهي بشراكة تصنع مستقبلك، وقد تسمع قصة نجاح فتبدأ أنت بكتابة قصتك. تيدكس عدن يوث.
1: تيدكس عدن يوث،
2: حيث تولد الأفكار وتلتقي الطموحات وتبدأ الرحلات التي تستحق أن تروى. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في مستقبلك.
3: بل بما تغيره في مستقبلك.
2: تيدكس عدن يوث.
0: هندراب مفتوح.
1: هندراب مفتوح.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد, صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM لون جديد.
1: ويا صباح الخير, صباح الفل, صباح الورد والياسمين على أحلى متابعين ومستمعين. صباحكم حب وأمل وتفاؤل وكلمة طيبة وبسمة جميلة. صباحكم دائما أجعلوه زي أرواحكم الجميلة, وارسموا الابتسامة في بداية كل يوم. ومعنا في عدنية FM دائما نبتدئ بكم وتبتدئ

صباحكم خير وسعادة، صباحكم تفاؤل ومحبة، صباحكم دائما بكل الأرواح، أو صباحكم بكل الأرواح الجميلة التي دائما تحب أن تنشر الكلمة الطيبة والروح الحلوة. أهلا بكم في رحلة صباحية جديدة نبدأها معكم بالمحبة ونكملها معكم بكل شغف وحب. صباحكم مليء بالخير ومغمور بالبركة ومزين بأخبار تفرح قلوبكم، اللهم أمين.

بكم ونستمتع بوجودنا معكم ووجودكم معنا. إذا متابعينا ومحبينا خلونا نبدأ أول فقرتنا في برنامج صباح الورد، نتعرف على أحوال الطقس.

مستمعين الكرام ومحبينا أينما كنتم، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم الثالث أو 23 من الرابع والعشرين عفواً من 23 أخوط أنا آسفة 23 من يوليو 2026. إذن المرتفعات الجبلية فهو طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، يتحول إلى الغائم أثناء النهار مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة، وأيضا هنالك أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على مرتفعات لحج وأبين والبيضاء، وأيضا أجزاء من مرتفعات محافظات المهرة وحضرموت، شبوة ومأرب والجوف خلال فترتي الظهيرة والمساء. وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على

أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية خلال الليل والصباح الباكر. درجة الحرارة في صنعاء هي 16 إلى 31 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية ووجود أمطار رعدية أيضا. في تعز هي من 20 إلى 32 والطقس غائم جزئيا إلى غائم وأمطار رعدية. في الضالع، في الضالع درجة الحرارة هي 21 إلى 33 درجة مئوية والطقس غائم جزئيا إلى غائم ووجود أيضا أمطار رعدية. أما في البعوث لاحق فهي من 17 إلى 34 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. أما بالنسبة للمناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية نهارا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت، مأرب والجوف، والرياح شمالية شرقية معتدلة، وتنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال في أرخبيل سقطرى. أما بالنسبة لسيئون فدرجة الحرارة هي من 28 إلى 42 درجة مئوية والطقس هي فيها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. أما في مأرب فهي من 25 إلى 40 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. أما في عتق فهي من 27 إلى 39 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. بالنسبة للمناطق الساحلية فالطقس فيها غائم جزئيا حار ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على سهل تهامة والسواحل الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 25 إلى 45 عقدة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. بالنسبة لدرجة الحرارة في عدن فهي من 30 إلى 38 درجة مئوية والطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا. أما في المكلا فهي من 29 إلى 34 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود سحب ركامية. في الحديدة هي 32 إلى 37 والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. في الغيضة هي 24 إلى 31 والطقس غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة عفوا. أما في زنجبار فهي 30 إلى 39 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا. بالنسبة للحوطة لحج فدرجة الحرارة 29 إلى 40 درجة مئوية والطقس صحو غائم جزئيا ووجود سحب ركامية. أما في الحبيلين فدرجة الحرارة 26 إلى 36 والطقس صحو غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة. وأخيرا المخاء فهي درجة الحرارة فيها 31 إلى 37 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا وهناك عوالق أو عوائق ترابية. إذن متابعينا الكرام محبينا في كل مكان، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم الموافق 23 يوليو 2026. إذن نتمنى لكم أجواء خفيفة لطيفة بإذن الله، وكما نذكركم دائما أن الصرف استقرار ليس جديد فيه. دعونا الآن ننتقل إلى لمحة عن موضوع حلقة اليوم
اللي بتكلم فيه إن شاء الله بعد الفاصل الإعلاني. إذا مستمعين الكرام متابعين الأحباء، موضوعنا اليوم هو عن أزمة من الأزمات اللي بنعيشها كالعادة. قبل أيام طبعا، قبل أمس تقريبا أو شيء، كانت الزميلة نيفين في استراحة الظهيرة بتناقش معكم موضوع أزمة الغاز. وطبعا أكيد في كل مشكلة فيها تنخرط مشاكل أخرى، وكثير من الأشياء اللي بتحدث بتسبب أيضا مشاكل لكثير من الأطراف. فلذلك كما نعلم أزمة الغاز هذه الأيام متواجدة بشكل كبير ومزعج جدا ومتعب أيضا لكل الناس اللي بيشتغلوا في الباصات أو في السيارات اللي معاهم أكثر من شأن. يعني الغاز مهم جدا، وللأسف الغاز مش موجود في أزمة في طوابير. وإحنا اليوم بنتكلم على موضوع الطوابير، الطوابير اللي اليوم طوابير اللي اليوم متواجدة في كل محطة، طوابير كبيرة جدا جدا يعني بشكل لا يقاس. وأزمة الناس اللي بتطبر يومين ثلاث أيام أحيانا في المحطات. فبالتالي اليوم بنتكلم عن سماسرة المحطات والناس اللي بتستغل الوضع بتقلب نفسها في هذه الأزمة. كثير من الأزمات التي تحدث لنا دائما نلاقي من اللي يستفيد فيها، كما يقولون مصائب قوما عند قوم فوائد، فهذا هو اللي بيصير. فإحنا إن شاء الله يمسك معنا الخط مع الناس اللي معنا. طبعا قلت لنا إحنا شكوى إنه والله إحنا مطبرين، نجلس من الفجر مطبرين أو نجلس من اليوم اللي قبله مطبرين ومتعبانين وبعيدين عن بيوتنا وحياتنا وإلى آخره، ونطبر عشان نروح نعبي غاز وعشان نشقي على نفوسنا وعلى أسرنا. ويقوش يعني ناس من المحطة أو مش عارفين من فين يقو يروحوا يشلوا عند النساء يشلوا منهم 15,000 يقدموهم. وطبعا في كمان الرجال اللي هم يعني صيتهم حلو اللي معهم فلوس كثيرة، فبالتالي برضو ممكن لو بقششوا كم ريال كده بيدخلوا بيعدوا عن الطابور الأساسي، فتستوي مشكلة، تستوي مضربات، تستوي يعني حاجات كبيرة جدا وأشياء غير أخلاقية. بسبب هذول السماسرة فتستوي أكثر من شيء. فقلت لنا هذه الشكوى إنه ليش إحنا نطبر ونتعب وإلى آخره، وفي غيرنا يدخل بارد مبرد من غير أي عناء من غير أي تعب بعكس اللي إحنا نسويه، وفي النهاية نيجي نوصل عند المحطة أو نوصل لدورنا يجي يقول لك كم هالغاز. مش هذا حرام؟ هذا يعني شيء متعب. فإحنا بنحاول بقدر المستطاع بإذن الله، طبعا إحنا نسقنا مع الطرفين، ولكن أنا متخوفة نوعا ما إنه ما يقدروش يكونوا معنا عبر الهاتف، ولكن بإذن الله يكونوا معنا بعد الفاصل. فلذلك حابين إن إحنا نتكلم اليوم عن هذا الموضوع المهم جدا واللي بيسبب مشاكل كثيرة لكثير من الناس. هل الدور يشترى بالمال أم تعاطف مع، أو يعني إذا كانت اللي تطبر هي امرأة، هل هو تعاطف معها أم استغلال للأزمة؟ وكما قلنا يحاولوا أنهم يستغلوا الموضوع لصالحهم ويكسبوا بعض المال. هل هي إنسانية أم سمسرة؟ يا ترى من يسرق حق المنتظرين في طوابير الغاز؟ أزمة الغاز في عدن، هل هي احترام للمرأة أم تجارة بمعاناة الناس؟ وإحنا هنا احنا نتكلم المرأة لانه اكثر شيء اللي متواجد، انه طبعا كان من قبل ممكن يقدموا المرأة يعني كرجولة وككرم وكشهامة، الان بحكم انه اكثر النساء معاهم سيارات فيقولك لا انتوا لازم تكونوا مطبرين. هنا في اعتراض شوية من النساء تقولك انا مش زي الرجال، انا صعب ان انا اطبر، انا عندي التزامات في البيت والى اخره، وصعب ان احنا نطبر دي الاوقات الطويلة. فعملوا لها حل انه تعملوا احنا طوابير للنساء او اوقات معينة او واحد بواحد، فبالتالي في احيان يكون تفضيل للنساء. لكن ده اللي يصير، هل هو تفضيل واحترام كما قلنا ام هو استغلال؟ ادفعي بداخلك. فبالتالي احنا حابين نستمع الى هذه
إلى الإجابة من خلالكم أنتم متابعينا ومستمعينا الكرام، عشان نعرف يا ترى هل الموضوع هل الموضوع هو فعلا استغلال أم هو تعاطف وتكرم. إذا تواصلوا معنا عبر أرقامنا التالية 77468999 أو عبر الأرضي 02-851-88-8. أكرر أرقامنا هي 77468999 أو عبر الأرضي 02-851-88-8. إذن دعونا نذكركم مرة أخرى أنه أرقامنا متواجدة، ونعتذر عن الذي فات كانت في الأيام الفائتة في رقم من الأرقام اللي هو الأرضي يكون مغلق، وهذا يعني خارج إرادتنا، في خلل نوعا ما في الجوال نفسه، فبالتالي كنا ما نقدرش نستقبل اتصالات ناس اللي بتصل من الأرضي، بينما أيضا الرقم الآخر كان بيكون فيه معنا الضيف، فعشان كذا كنا صعب نحن نرد. طبيعي أكيد كنتم تتواصلوا معنا والخط مشغول، ولكن بإذن الله بإذن الله نحاول نحن نلاقي حل لهذه الإشكالية. ولكن كما قلنا في حلقات يعني يتوقف فيها أنه يكون معنا الضيف بشكل كبير، ونحاول نحن نستقطب اتصالاتكم ونستقبلها، ولكن إن شاء الله ما نقصرش معكم، والسموحة من جميع المتابعين والمستمعين والمتصلين. إذا مستمعينا ومتابعينا نذهب لفاصل إعلاني قصير ثم نعود لكم مجددا.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام،

0: 88.9.
1: يا حبيبي
0: عاد يا اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

وعدنا لكم مستمعينا الكرام وتابعينا الأحبة بعد الفاصل الإعلاني، ونعود لكم بحلقة اليوم وموضوعنا لهذا اليوم. في كل فجر طبعا يقف مئات المواطنين في طوابير طويلة للحصول على اسطوانة غاز أو لتعبئة سياراتهم، ينتظرون ساعات وساعات تحت حرارة الشمس على أمل أن يأتي دورهم، ولكن وسط هذا الانتظار تظهر ممارسات يراها البعض غير عادلة، حيث يتم تقديم بعض النساء والرجال في معظم الأحيان مقابل دفع مبلغ مالي وتجاوزات مما سبقوهم في الطابور. هنا يبرز السؤال، هل ما يحدث تعبير عن احترام المرأة واحترام الشخص الذي جاء والذي له قدر وجاه ومال كما يقولون، أم هي استغلال للأزمة وتحويل المعاناة إلى وسيلة للكسب؟ فإحنا اليوم حابين إننا نتحدث على هذا الموضوع ونستمع إلى أيضا تعليقاتكم. طبعا إحنا بنتواصل الآن مع أحد اللي قدم الشكوى، فبنستمع له ماذا يحب أن يقول وما رأيه بهذا الموضوع. خليكم معنا دقائق ونرجع لكم مرة أخرى.

0: ومعنا ومعكم المتصل. ألو مرحبا، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كيف الحال؟
1: تمام
0: الله يعطيك العافية. طيب أنت أحد المتضررين من الطوابير الكثيرة في هذه الأزمة صح؟
1: و
0: طبعا اللي صاير انه انتم بتنتظروا بالساعات والايام احيانا، وياتي مثلا رجل عنده مال او يقول يساء ويدفعوا مبلغ مالي لبعض السماسره.
1: ايوه، يدفع من 5000 اللي يدفع من 10000 يدخل، ونحن اصحاب الطابور ما نمشيش الطابور نهائيا حق الغاز.
0: طيب انت برايك انه يمكن يكون تعاطف مع النساء ولا هذا استغلال ولا ايش الوضع؟
1: هذا مش استغلال، هذا استحقاق. نحن نكون مطبرين من يومين ثلاثة أيام تجي هي بارد برة تدخل، ليش؟ ليش ما نسويش طابور للنساء؟
0: صحيح،
1: ولا أنا غلطان؟
0: صحيح. طيب أنتم في هذه الحالة إيش تسووا لما يكون هذا الموقف قدامكم؟ إيش اللي يصير؟
1: نصايح نطالب، يجي صاحب المحطة يقول لك لا بادخلهم.
0: أها، يعني صاحب المحطة نفسه يقول أن أنا بدخلهم.
1: ها، بالقوة الشاقي اللي عنده يدخلهم بالقوة، يقول بيدخلوا وانتم ولا تقدروا تسووا حاجة ولا بتطفي المحطة، كده بنفتوح يقول نحن.
0: وهم دارين انهم يستلموا فلوس.
1: ايوة، قدامنا قدامنا تجي تحاسبه يقول لنا كم سكبت دبتين، تعطيله دبتين حق دبتين تمام، وتهب له 10000 من عندي حق ايش.
0: طب ما حاولتمش انكم تتواصلوا مثلا لأي جهة، مثلا شرطة او اي حد، بحيث انه يعملوا حل لهذا الموضوع؟
1: أجت الشرطة، أجت الشرطة على 500 500 500، الشرطة خطر عن يعني ما فيش فائدة، خرجي من حفرة تجي لحفرة،
0: يعني كل الفساد من كل مكان، ما فيش أي
1: من كل مكان الفساد.
0: وانت
1: بس يعني حرام نحن نطبر شبيل. أنا لي من يومين أنا مطبر، اليوم طبر كمان وخرج بلا غاز.
0: أها،
1: حرام ولا مش حرام؟
0: لا أكيد حرام.
1: من أمس أنا مطبر، من أمس ما روحت بيتي مطبر بالكذب. لما ساعة 8:30 قال لي كمل، كيف كمل؟ هو دخلنا 17:05 ورحنا اليوم وطلعنا عند المحطة ما فيش فايدة.
0: لا حول الله قوة إلا بالله.
1: يعني تعبنا
0: في كل المحطات كذا ولا محطات معينة تمارس هذا الشيء؟
1: لا، المحطة حق الديبا اسمه ال
0: يعني
1: جبل حديد. حق جبل حديد بالذات قصيرة هادونا ما حد بقول لهم الله الرحمن الرحيمين والدرباني.
0: لا حول ولا قوة،
1: هذه الثلاث المحطات ما حد بقول لهم الله الرحمن الرحيمين. تعبنا نحن،
0: الله بيعين.
1: أنا مطبر من الساعة 1:30 الليل لا دحين خرج بلا غاز، حرام ولا مش حرام؟
0: لا أكيد حرام، وبالذات إنهم عبوا وأنت لا.
1: كلهم عبوا، نحن الطابور حقنا ما يمشيش. ليش ابو 10 ابو 5 كله يدخل، واللي يجي مسؤول واللي يجي قياده.
0: أيوة،
1: واللي يجي ده
0: يعني
1: يدخلوا نحن نتفرج.
0: وما فيش طب اي طوابير للنساء على جنب او واحد بواحد؟ ما فيش اي حاجه يعني، بس اللي يدفع بيدخلوا.
1: يدخلوا واحد من الطابور و10 من لا
0: نعم
1: ابو 15 ابو 10
0: الله بيعين،
1: واحد من الطابور
0: الله بيعين.
1: كيف بيمشي الطابور؟
0: صحيح. طيب ايش حابب تقول اخر كلمه اذا هم الان يسمعوك الناس وكذا؟ ايش حابب انك توجه من كلمه؟ تفضل.
1: تعبنا نحن، ابتدي بخك كذا، نحن معنا الباص حقنا ايجار، صاحب الباص اشتري 15000، الحرمه تشتي، الجهال يشتوا، ايش نسوي؟ نسرق، ننهب، نقتل؟
0: لا حول ولا قوه.
1: قد هو هذا الباص اللي معنا اللي راكب فيه؟
0: صحيح، على الاقل ازمه.
1: ها، على الاقل يعني يفكوا الازمه. لا مثلنا حاب نقص كذا، تعبنا.
0: صحيح.
1: يعني لا كهرباء لا ماي لا رواتب ولا حتى الغاز يمنعون.
0: صحيح، شقاكم
1: ما يقعش.
0: صح،
1: ما يقعش.
0: يلا انكم تقلبوا اموركم قد ما فيش شغال،
1: بنموت جوع.
0: صحيح،
1: بنموت جوع.
0: لا حول الله ولا قوة الا بالله، الله بيعينكم ان شاء الله، وان شاء الله احنا نعمل اللي علينا والباقي على ارحم الراحمين. بس على قولتك اذا كان صاحب المحطه يقول لك من نفسه بندخلهم ياخذ الفلوس، لا والشرطه تجي وماش فايده، ف
1: ما فيش فايده.
0: الله بيعين ان شاء الله
1: جميعا ان شاء الله.
0: الله يعينك، شكرا ان شاء الله، وان شاء الله نوصل اصواتكم لكل الجهات باذن الله
1: ان شاء الله.
0: تحياتي،
1: مع السلامه.
0: ومعنا اتصال اخر. ألو مرحبا، يا هلا وسهلا.
2: صباح الخيرات.
0: يا صباح الفل والعافية.
2: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
2: تحية لك تحية للطاغم يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: الله يحييك يا صباح الورد والياسمين
2: والمشاركين حبايبنا والمتصلين يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
2: بدنا نحكي.
0: اتفضل.
2: لساته ما حكينا؟
0: لا لسه.
2: هلا بحكي.
0: يلا بلش.
2: ما شاء الله عليك. شوفي بالنسبة للحلقات اللي فاتت وما في اتصالات عيدوا لنا ياها يا جماعة.
0: عد لك يا تفهم من الفيس ولا عد لك يا تيب بالإذاعة؟
2: لا من الإذاعة مش هنشارك.
0: أها أنا أفتحه من جديد.
2: هذا شنو قلوا أسئلة؟ هذا صاحب السجل المدني كنا شنو قلوا أسئلة مباشر هكذا يجاوب.
0: أوكي جميل والله. إحنا أوكي أنا
2: وعلى حسب ظروف الإذاعة.
0: لا لا أوكي أنا معك أنا أؤيدك وبشدة كمان. أنا أؤيدك وبشدة وإنما قلت لك أنا أؤيدك وبشدة وإن شاء الله بحاول أعمل الخطوة هذه عشان
2: أشكرك من كل قلبي يا سمية.
0: إن شاء الله ما عليك. بس المشكلة لو ما فيش متصلين بعدين كيف بسوي أنا؟ لو ما فيش معنا متصلين ما فيش أحد إلا أنت
2: بتصل أنا 20 مرة كل ساعة بقول رأي.
0: الله يعطيك العافية يا رب. ربي يعطيك العافية. اتفضل. وبالنسبة للموضوع اليوم إذا حابب تقول تفضل.
2: تسمعني أول حاجة بالنسبة للغاز نحن نشتري نعرف منو اللي متسبب في الأزمة. اللي متسبب في الأزمة هو له مصلحة. هذا يتسبب في الأزمة له مصلحة منشان يقرر له فوائد له كذا له كذا ولا تنتقل الأزمة. تجي الأزمة من واحد متسبب من جهات متسببة في هذا لها فوائد تروح لها بيقرطوا على حساب المواطن.
0: صحيح.
2: هذا واحد. اثنين نحن بالنسبة لنا كمجتمع يعني محترم انه نعطي اولوية لاصحاب الدبب البطوحات. الدبب هذول ناس في اطفال في حريم كبار في السن في رجال شيوبة في يعني الاكل افضل من السيارة. انا اكلمكم صدق اللي يزعني تعني
0: من السيارة حين في برض الاكل هي اللي تجيب الاكل.
2: ها
0: السيارة هي اللي تجيب الاكل.
2: السيارة تجيب الأكل والدبة تنقع الأكل يا سمية.
0: ما تمام عشانين يعني هذا يشقع عشان يجيب الغاز ويجيب الأكل.
2: طيب خلاص طيب خلاص. ثلثين للدبة وثلث للسيارة.
0: الموضوع يكون في عدل.
2: وبعدين مسألة إنه التسعيرة في جهات مسؤولة مفروض تكون مسؤولة على هذا المكان أو محطة يخصصوها إذا كان مثلا قريبة في إطار الشيخ عثمان منصورة دارسات يكون محطة خاصة للدبة محطة خاصة للسيارة. الأولوية لكبار السن. الأولوية للنساء. يعني في ناس زعلانين ليش الحريم بيخلقوا لهم قابل.
0: لا بقول لك هو ليش يعني يجوا ويدفعوا عيني عينك تمام واللي جالسين مطبرين يعني بالأوقات الطويلة هذه
2: والله دي تعتبر رشوة.
0: هو ده
2: هذه تعتبر رشوة. الرشوة مرتجي للنار.
0: نعم
2: في جهات مسؤولة. الجهات المسؤولة اللي أعطت تراخيص تشرف على العمل هذا هي مسؤولة. ليش تزنبل تجي تشرف على العمل واحد مندوب يجي منهم
0: جهات أمنية إذا قال لك الجهة الأمنية ما فيش فائدة
2: يشرفوا مباشرة العمل ميداني وعمل داخل المكاتب. المسألة بتكون فوضى أكيد.
0: ما هي فوضى للأسف.
2: أكيد فوضى بتكون. طيب شكرا يا سمية في سؤال.
0: الله يعطيك العافية. الله يعافيك.
2: آمين آمين وإياك.
0: تسلم. شكرا لك أستاذ أحمد.
2: يلا السلام عليكم.
0: مع السلامة. وعليكم السلام. وهذا كان رأي الأستاذ أحمد. خلونا كمان دقائق بس ونتواصل مع الطرف الآخر.

0: وعدنا لكم مستمعين الكرام وتابعينا الأحباء، معنا ومعكم أحد النساء طبعا اللي بتطبر في طوابير الغاز وحابين نسمع رأيها. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا.
0: يا صباح الورد.
1: صباح النور حبيبي.
0: الله يعطيك العافية. طبعا قبل الاتصال بكيد كان معنا أحد المشتكين على موقف دائما بيصير في محطات الغاز أو في الطوابير، نقول إنه دائما بيقدموا النساء، بيدفعوا لهم النساء 5,000 10,000 أو إذا في رجال يعني طحاطح زي ما يسموهم بالعدنين، فيقدموهم وهم اللي يطبروا يومين أو ساعات طويلة ينظلموا. فهل أنتي لك رأي معين حول هذه النقطة؟ تفضلي.
1: أول شيء يعني كيف أفهمك، في محطات أيوة يخلون إحنا نسوي كده، يعني تخلي الجسم يطبر ونتبهدل كل شيء وما يروح ندخل إحنا أول شيء. وفي محطات ثانية أيوة نعطيهم فلوس. فأنا أشوف من ناحيتين كمان إنه في محطات لو يدخلوا النساء ويخلوهم يتبهدلوا، لأنه الفرمه مزير الرجال عشان تجلس تطبر يومين وتتبهدل. مش مشكلة. وفي محطات لا، يعني بيدخلوا أصحابهم أصحابهم وانت بيخلونك مطبرة لما تاني يوم ما بيعبرونك، شو عادي.
0: أوكي طيب، أنت الآن قلتي إحنا لازم يقزعون إحنا النساء. طب ده إحنا لما بيقزعوا الوحدة والتنتين والثلاثة والأربعة، فأنت عارفة أن البوزة لما تجي يعني بمقدار قليل، فأحيانا المطبرين بوقت طويل ينظلموا. فهل برأيك أنه ممكن يكون في حال آخر، أو مثلا سيارة بسيارة، أو إيش اللي تشوفي
1: دحين؟ زي ما الآن القرار اللي نزل من الحكومة نفسه فرمتين سوري رجالين بحرمة واحدة، يعني كلنا رجال وحرمة واحدة بس.
0: وهل يطبق؟
1: ليش ما يطبقوش ده القانون؟ يعني لا ما يطبقش
0: ولا محطة؟
1: لا ما يطبقش ولا محطة، يدخلوا حبايبهم وأصحابهم بس ولا محطة من المحطات. إلا لو في واحد اقتل كده، يا كريمة شوفي أنا بتجمل معك بدخلك، وبعدين يقول لك شوفي أنا دخلتك وخارجتك من العجين، هبيلي حقي لو سمحتي.
0: طب أنت كيف تشوفي هذا الموقف؟ هل هو كان تعاطف لك ولا كان استغلال؟
1: لا من ناحية أشوفه أنه لا عادي صراحة، لو هو بيخارجني من جو الشوشرة والبهدلة. يعني أنا مرة فرضا مرة برمضان خرجت وهو دي رمضان، أقسم بالله من الساعة 9 الصباح لين الساعة 4 العصر وأنا ما عدتش مستوعبة الدنيا رمضان ولا الصيام. لولا إنه في واحد قاعد عمل لي بالحركة فأنا يمكن جلست ثلاثة يوم. وأنا مستني يعتقون الوجه الله وهم ما في.
0: طيب يعني انت تشوفيها انها تعاطف مع المرأة مش استغلال؟ يعني شوفي هم بعضهم دحين الآن هذه زي السماسرة يسموها، يكسبوها لقمة عيش لهم برضو.
1: خليه يسترزق، لو قدم يخارجني بيفيدني وبيفيد نفسهم عندي.
0: طيب والشاق المسكين ايش وضعه؟
1: من الشاق؟
0: الشاق اللي مطبر له من الفجر او من اليوم الاولي ايش وضعه؟
1: شوفي هذه الناحية لو غلط لو يتعاملوا بها مع الرجال، لانه رجال رجال بيسدوا بيقدر يتحمل.
0: نعم،
1: لكن الحرمة يكون عندها مسؤوليات التزامات. فهم لا، إيش يسووا لك الرجال أصحابهم يعني بيعطوا 5,000 6,000 7,000 وانت تقول تتفرق المشكلة. هذا تقول بتحل الثلاثة اللي بالجنب ودخله، هذا خلاص ما تأخذه قضاء زكين على يصير. ما كنا نحن نقدر نزكين نروح بالبيوت لو قد قم بتمشل نحن هي، بس بتوب مزاجكم يا حبيبي.
0: جميل،
1: فاهمة كيف؟
0: نعم
1: أيوة. فمن ناحية في الموضوع إيجابي للنساء فقط، لكن لو للرجال وبيسووا كده
0: أنانيات نحن صح.
1: أيوة ليش أنانيات؟ لأنه الحرمة عليها ضغوطات عليها التزامات، مش وضع زي وضع الرجال. يعني ما تقدرش تتحمل اللي تحمله الرجال، يعني بدل تقدر وبيقولك ألف واحد بيقتل مش يتجمنوا معك. طب وفي من النوع اللي تقدرش تتكلمي مع الرجال فرضا وتقسيت تسمعي لهم هذه، يعني ودب أنا بجيب لك خطة زلين زلين بس وقالك مرة حطيت بدل الموقف. طب أنا يعني كده أعرف السوق ما شفتنيش معوقة، يعني أنا ما بطلعش فوق سيارة يقولي لا تسوق.
0: نعم
1: زلين زلين زلين بس وقالك يا كريمة طب خلص لا شكرا، وفتح علي الباب. يعني في مواقف مستفزة، فأنتوا لسه وصلوا إن إحنا نحط بدل المواقف. خلاص قرار من الحكومة أجل، اثنين رجال وفرمة واحدة سووا القرار وكملنا. بعدين الحريم كميتهم مو زي كمية الرجال،
0: أقل.
1: أيوة فاهمة كيف؟
0: نعم.
1: شوفي الحرمة لما تكون في سوق ثاني واللي يروح مع العائلة حقه ده ثاني.
0: جميل. طيب حابة أنك تقولي كمان تضيفي أي كلمة أو الآن الناس اللي بتسمعك إيش حابة أنك تقولي أو أي اقتراح مثلا حول هذا الموضوع؟ تفضلي.
1: اللي طبقوا القانون حقا نحن أشكرك بس.
0: الله عليك الله عليك.
1: ما يكون السماء سرى وقوي النصحة
0: عشوائية والطقم.
1: أيوة لا ملناش في الكلام ده. فإنه طبق القانون حقا نحن ولا نشي منهم زيادة ولا نقطع ولا أي شيء.
0: إذن شكرا لك الله يعطيك العافية شكرا لتواجدك معنا. إذن مستمعين الكرام متابعين الأحبة كما استمعنا لأكثر من طرف حول هذا الموضوع بأنه ما بين اللي يقول لك حرام أنا مطبر طول الوقت هذا ويجو بارد مبرد لما يوصل دوري أجي ما حصلش غاز أنا أجلس بلا مصاريف بلا يعني حياتي متوقفة أنا كيف أسوي. فهنا نسأل يا ترى هل هو اللي بيحصل ده تقديم النساء في طاور الغاز هو احترام لهم أم هو كسب رزق؟ إذا كان التقديم للنساء ضمن وفق يعني واضح ومعلن للجميع ومراعاة كبيرة بالسن أو الرجال هذا كبير بالسن وتعبان فعليا أو النساء في ظروف خاصة مثلا وفعلا كما قالت الأخت قبل شوية أنه يعني نتبهدل إحنا غير وتكون غير المواقف اللي تحصل من بعض الشباب في المحطات يعني اللي يعني حابب أنه يظهر نفسه أنه ذاك الجدع وإلى آخره وأكثر من واحد يظهر. وطبعا نحن عارفين أنه بعض المواقف هذه تكون فتح باب للمعاكسات وإلى آخره فبالتالي يعني تكون أكثر من موقف فيفضل أنه يعطوا فرصة للنساء ولكن لا يعطوهش فرصة للنساء كذا. إذا أنت حابب أنك تتعاطف مع المرأة هذه وتقدمها قدمها من غير ما تشرط عليها بفلوس وإلى آخره وهي بعدين هي وكرمها إذا بتعطيك تعطيك. أما أنا أعتبرها كسب مال أو استغلال للوضع هذا شيء أكيد مش كويس لأنه كما قال الأستاذ أحمد أنه تعتبر رشوة. ثانيا أنه فعلا القانون الذي أصدر من على ما أصدر القانون حق طابور الغاز وأنه لازم يكون في رجل بامرأة للأسف الشديد لم يطبق فعليا لم يطبق. فعشان كذا المفروض أنه يطبق عشان تخف المشكلة في الأزمات يعني كفاية أنه معنا أزمات يكفي أنه معنا أزمات ومشاكل ليش تتفاقم هذه الأزمات بمشاكل أخرى وتندثر منها أشياء أخرى ليش وتسبب مشاكل أكبر وأكثر. طب معنا اتصال خلونا نستقبل اتصالنا نقول ألو مرحبا.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الفل يا أهلا وسهلا أستاذ فتحية أهلا وسهلا.
2: هاي إسماعيل من الراهدة.
0: الله يعطيك العافية تفضل.
2: لا سامح الله عدم الأسلاك صراحة يعني هذه الأزمات المتراكمة على عدم صراحة أختي سمية لا تستاهل عدم في هذا الجو الحار وهذه المشاكل الصعبة لا بد أن يكون في تكاتف من قبل الدولة والحكومة والمواطن نفسه مش يعني أزمة بأزمة والحكومة تتفرق التي ليس أصلا موجود حكومة في هارجة أصلا خارج البلاد لكن إيش الواحد يسوي
0: صحيح. طيب برأيك انت انت برأيك انه الان الطوابير هذه الطويلة اللي فيها يكون بعض الرجال مطبرين فيها باوقات كبيرة وطويلة فيأتوا بعض السماسرة في المحطات يقدموا بعض النساء مقابل مادي يقول لك فعيلي وانا بقدمك او الرجال مثلا اللي يقوم ريشين اللي يكون رجال اعمال او مسائل يجي يجيب مثلا مبلغ معين ويقدموه والشاقي أو المطبر من الصباح هذا ينظلم. إيش رأيك بهذه النقطة وكيف ممكن يكون الحل؟
2: الحل أختي تقدر تقول أختي هذا من رجل لرجل هذا الرجل مثلا هو قادر أنه يتحمل قادر أنه المفروض ما نقدم سواء بمقابل مادي أو تقدر تقول يعني أما المرأة أختي نتيجة لظروف المرأة هناك بعض الأشخاص يعني نحن كبشر كطبيعتنا كبشر كرجال يعني المرأة عند أقول أنه مطبر مثلا أشب مرأة كبيرة السنة ومرأة أنظر إلى ظروفها قد حتى أنا مثلا لو أنا مطبر لو قدمت أمامي سواء يعني بمبلغ مادي أو كذا ما بزعل لأن في نهاية المرأة والمرأة نحن مقبولين أختي سمية أن ننظر للظروف هذه المرأة اللي معها عمل داخل البيت معها أطفال معها كده فبالتالي أنا قادر أتحمل مثلا قادر أتحمل أنا والله خلافا عن المرأة أختي سمية فهمني كيف فالمرأة الذي مثلا قدم يعني خلاص بيتفاول مثلا خلاص أنا بقدم مثلا للمرأة مثلا خدمة المهم إن جابت بيس على عيني وراسي ما جابت فقد قدر خدمة اجتماعية من قبله فبالتالي مش مقبل أنا أساعدك يا أختي إلا بمقابل مادي لو أنا إنسان والرجولة مستفزة في داخلة أطلب منك أي مبلغ مادي لأنك في نهاية المطاف أنت امرأة ويجب علي مساعدتك يعني بغض النظر عن أي مبلغ مادي أما الرجال هؤلاء اللي يدفعون مب مبلغ مادي، هؤلاء الخطأ يعني. لما يجلس واحد شاقي مثلا مقبل من الساعة 1 بالليل لمثلا الصباح وأصحاب المال يدفعون متأخرين، وهذا اللي يعد أسرة أو بعض البصير ينتظر، هذه هي المساوي. أما بالنسبة للنساء اللي يقدمونها صام بمبلغ مادي ومبلغ يعني قد يتفاهموا بهذه المسألة، مش مزعجة عندنا، مش مزعجة يعني كثير جدا، لأن أختي في نهاية الأمر مرأة تهملك كي صحيح. وإذا ما ساعدنا إحنا أخواتنا من بيساعدنا يعني؟ هي في نهاية الأمر أختك يعني، أنت ما تسخاش إنك تجلس بين الشمس من الصباح للمساء وأنت رجل مفتول عضلات قادر تتحمل قادرتي يعني كذا يعني في كمليكي. والحال أختي الحال يكون في موازنة، في توازن في المسألة أختي بتأمني. أولا من المتسبب في صناعة هذه الأزمة؟ هي قد تكون أختي أنت محتمل هي من مارب المشكلة مش من عدم. في من مارب والتجار الهوامل هذا لما تحدث أزمة في الغاز يعني خلاص هذا موسمهم كمليكي. فبالتالي يقوم على ذبح المواطن، ليس هناك نظرة رحمة أو شفقة. فبالتالي من مارب أصلا الأزمة قد يكون في زيادة الطلب مثلا مع قلة العرض فتحدث أزمة، وقد مثلا يزيد في السعر لو استقر الغرب قد يزيد في السعر مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال لأن أخته آدي مثلا كهرباء يعني غاز ماله ما تورد أصلا إلى الدولة، يتورد إلى سلطان على دولة تركيا يعني. نحن من محافظة الشمالية عارفين، تتخيلي بغاز مارب كله المستفيد منه شخص واحد سلطان العنادة اللي انت كذلك 8 أشخاص يقوم بسيارة واحدة. ربنا يحفظك اختي سميه واشكرك على طرح هذا البرنامج
0: واتمنى لك البرنامج معك استاذ فتحي. اشكرك
2: شكرا جزيلا اختي، ربنا يحفظك ان شاء الله.
0: إذا متابعين الكرام ومستمعين الأحباء وصلنا لختام برنامجنا، كان معنا الأستاذ فتحي ختمها معنا برأيه وتعليقه حول هذا الموضوع وما هي القصة طبعا الأزمة وكيف تدار. إذا كما قلنا يا ترى فين الرقابة على هذه المحطات وهذه الطوابير؟ يكفي نحن عايشين في أزمة ومشاكل وأشياء كبيرة، فيكفي انتشار ممارسات غير صحيحة وسلوكيات غير يعني صحية لنا وللمجتمع وللرجال هؤلاء وللنساء أيضا. فيجب أن نحقق العدالة ومراعاة الحالات الإنسانية، مش عيب نراعي الحالات الإنسانية، ولكن يكون في عدالة للشخص الذي جاء يطبر بأوقات طويلة، وأيضا للمرأة التي جاءت ومش قادرة أن تطبر بأوقات طويلة. فبالتالي يجب أن يكون هناك شيء من العدالة والرقابة. فالاحترام الحقيقي للمرأة لا يكون ببيع الأولوية لمن تدفع أو يدفع، ولا بحرمان من انتظروا لساعات من حقوقهم، كما أن العدالة لا تتعارض مع الإنسانية، بل يمكن الجميع أن يحقق بينهما ويجمع بينهما من خلال تنظيم واضح يراعي الحالة الإنسانية ويمنع استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية. كنت معكم سمية سمير من صباح الوردة عدنية FM، جمعتكم مباركة مقدما، وإلى اللقاء نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله، كونوا بخير.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك
7: وقلبك
6: في أيادي أمينة،
7: في أيادي أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
12: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن،
12: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-6000
6: 633 او 718 8 4 0 7 4.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وبالنوح والأنات والأرض.
1: المسلسل المصري زكريا أبو الندى، بطولة أكرم حسني.

0: وحعلقك انت عشان انا ما بحبش الوش، ما بحبش الوش الكتير والكلام من غير اذن، فاهم يا جعير؟
1: اخرس يا دينيس الكلب، بقولك اخرس اخرس.
2: مش قادر يا منير، بقولك مش قادر.
1: منير كده حاف حاف، مفيش البامبي حتى.
2: ايوه منير حاف، انت بعد ما قلعت الخاتم بقيت ملط ملط يا منير ملط.
0: اخرس بقى انت وهو، منك ليلي انا مش ناقص وجع دماغ. اخرسه بقى، نزلوا الواد ده.
3: وانا يا معلم ابوس رجلك نزلني. اكيد في بوسته جات لي في اصابه القناع الاسود، انا لازم امضيها. دي مرتبات الاصابه والحوافز والاضافي. ابوس ايدك نزلني.
4: ورحمه امك يا معلم، نزلنا شويه. انا ركبي بتخبط في بعضها من الوجع يا معلم، ركبي بتنهار. ادينا شويه راحه والنبي بليز.
3: والنبي يا معلم.
0: ومش هتعملوا لي نينجا وعصابه وهوب اللوب كاراتيه ولاتيه وكده في رغبانيه؟
3: توبه خلاص، انا بطلت اجرام، هتحجب واقعد في البيت. ابوس ايدك.
0: كملوا نفخ يا رجاله.
4: انت مستحيل تكون بني ادم، انت كافر، انت كافر.
3: الله يخرب بيت الاجرام واليوم اللي فكرتني ادخل فيه.
5: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: انا كعب رجلي باش خلاص، تصدق اشكوك انا بقيت عامل زي السفنجه اللي مليانه ميه، ولو حد داس عليا هطلع ميه من كل حته يمين وشمال، نافوره هتضرب.
7: استنى كده اما اجرب.
6: بس يا حيوان بغير.
8: زكريا زكريا.
6: ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده طالع منك؟
7: انت ما فتحتش بقى، ايه الغباوة دي؟
8: زكريا زكريا.
6: تستهبل يالا، الصوت ده طالع من جواك انت. المايه دخلت فين يالا بالظبط؟ ها ولا بلعت ايه؟ قول.
8: زكريا انا هنا يا زكريا، انا هنا.
6: مين ده؟
7: ده الديركسيون العربية اللي كنا سايقين،
6: او يمكن بلاع دوسنا عليه.
8: انا سمر يا زكريا، انا سمر يا بندى.
6: سمر مين؟
8: سمر سمير.
6: سمر سمير مين؟
9: ايه يا ملك، هو ايه اللي مين سمر اللي كان؟ هي الذاكرة هي اللي باشت ولا ايه؟
6: سمر معلش، اصل وقعت العربية وهبدت الازاز في دماغي، عملت لي عمى مؤقت. ازيك يا سمر، اخبارك ايه؟ ثانية واحدة، هو انت شكلك عامل كده ليه؟
8: يعني ايه شكلي عامل ازاي؟ ماله شكلي؟
6: ما يا مش شبه الجزامة، مش عارف عامل كده ليه؟
8: ما هو منك انت يا زكريا، مش انت اللي ما بتعرفش تتنايل تسوق؟
9: هيتنايل ايه اكتر من كده؟ ده رمانة في النيل حضرتك.
8: هو انا شكلي جزامة قوي؟ ماله شكلي يا زكريا؟
6: بصي خدي مراية العربية دي، وعلى فكرة دي الحاجة اللي فضلت من العربية، المراية الشمال. بصي شوفي شكلك بقى عامل ازاي؟ ظرف البوفيه، كومودين واقف قدامنا.
8: بص وريني. زكريا
5: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: انت بتقول ايه؟ خاتم ايه ومسحور ايه ومبهور ايه؟
2: زي ما بقولك كده يا معلم، اديك شايف منير البامبي كان نجم ومشهور، ولما الخاتم راح منه بقى كومبارس صامت.
0: شيح عليا مبهر، صحيح الكلام ده قضى شهبور؟
10: بصراحة صحيح يا معلم، فعلا البامبي كان نجم نجوم، ده كان اشهر من سوسن بدر نفسها. فجأة بقى ولا حاجة، معرفش ازاي، كأن حد مسح اسمه باستيكة كده.
2: الخاتم ده مفيش منه لنسختين، واحدة مع ميسي والتانية اللي كانت مع منير البامبي، وفي نسخة مضروبة مع سبايدر مان.
10: يعني الواد ابو ندى ده معاه الخاتم اللي بيخليه مشهور ومحبوب من الناس، وطبعا ابو ندى وقع في النيل، بس الخاتم لسه موجود في النيل.
0: خلاص اوردر لكل الحمير والماشية بالبحث عن الخاتم المطلوب في المكان اللي وقع فيه ابو ندى.
1: يا ندل يا جبان يا دينيس الكلب.
10: والواد دينيس هتعمل فيه ايه؟
0: لو صدق هنخليه بقى، ولو طلع كذاب هو حر بقى.
3: وانا يا معلم والنبي، انا يا معلم.
0: انت هتفضل متعلق كده لحد ما السفارة تيجي تاخدك.
5: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
8: المكان ده احسن مكان نستخبى فيه
7: على فكرة، محدش عارفنا خالص.
8: ايوه انا لاحظت كده، غريبة قوي.
6: هو في ايه؟ معقولة محدش خد باله مني كده؟
8: هي غريبة فعلا،
7: بس مصلحة احنا مش عايزين حد يعرفنا اساسا.
8: طب يلا ادخلوا بسرعة.
5: زكريا ابو ندى،

0: زكريا أبو ندى،
1: إذا أردت الضروري ابدأ بالمهم، لأن كده كده في حياتك في حاجة مهمة. خلي بالك، ورجعنا تاني لمباريات الأهلي والزمالك وزد وبيراميدز وإمام عاشور والنجم اللي اتنقل من الزمالك للأهلي وبيقولوا هيرجع. ده طبعا إشاعات وكلام فارغ. إمام عاشور أهلاوي حتى النخاع، هتقولي شتم وقال وعادي. يا راجل ما تقولش، النجم نجم برضو، حبايب قلبي واللطايف والكنافة واللطايف.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: بقولك ايه، الكلام اللي سمعناه ده صح يا كابتن بامبي؟
3: ايوه يا زعتر صح. نزلني بقى.
2: لو وصلنا لابو ندى هتدلعني وتحلي بقي. صح،
3: ماشي ماشي، موافق. نزل البامبي بقى.
2: ماشي ماشي، موافق.
4: زعتور يا زعتور، كابتن زعتور
2: عايز زف.
4: نزلني والنبي، انا توبتي خلاص وهبطل وهرجع على بلدي عدل.
2: معك يورو؟
4: معايا
2: وقت الساعة دي.
4: حاضر، تفضل. حاضر.
2: والجزمة البوجي والبنطلون الجنسي ده.
5: وانا كمان يا ابي زعتر، انا كمان والنبي.
2: ماشي ماشي، هنزلكم ونوصل لابو نادا وتعرقوني. ها يلا بينا. جاي لك يا ابو نادا.
0: زكريا ابو نادا،
6: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074. هل لديك فكرة مشروع أو تحلم ببناء مستقبل مختلف؟ تيدكس عدن يوث ليس مجرد حدث، بل مساحة تجمع الطموح بالفرصة والأفكار بالإلهام. التقي برواد أعمال وخبراء واستشاريين واستفد من تجاربهم، وطور مشروعك واجعل حلمك أقرب إلى الواقع. ابدا اليوم، فربما تكون هذه هي الفرصة التي كنت تنتظرها. تيدكس عدن يوث، هاندراب مفتوح.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناين تي مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

شغف البحث عن الحياة على كواكب أخرى والعثور على كواكب تشبه الأرض هو السبب وراء معظم أنشطة وكالات الفضاء حول العالم، مثل مهمات استكشاف الكواكب والأبحاث في علم الأحياء الفلكية وعلم الفيزياء الفلكية. الإجابة عن سؤال هل نحن وحيدون في هذا الكون على رأس أولويات العلم، وخلال سنوات من البحث والدراسة تمكننا من العثور على كواكب كثيرة في نطاق القابل للحياة، وكانت هذه الاكتشافات خطوات مدهشة في الطريق نحو الهدف. رحلة البحث عن الحياة في هذا الكون بدأت قبل 50 سنة، ولها أساليب متعددة، مثل محاولة التقاط موجات قد تبثها كائنات ذكية عبر مراصد مختلفة في العالم، مثل مرصد سيتي، وأيضا محاولة البحث عن الحياة داخل نظامنا الشمسي، مثل مهمة فايكينغ في سنة 1976 إلى المريخ، وأخيرا محاولة الكشف عن كواكب مشابهة للأرض والتي قد تقع خارج نظامنا الشمسي. فكرة أن نحن مش وحيدين في هذا الكون سحرت البشرية منذ القدم وإلها محطات كثيرة، ولكن قصتنا اليوم بنرجع فيها للتاريخ لسنة 1899، وبطلنا هو العالم الصربي نيكولا تسلا، اللي يعد من أشهر علماء الفيزياء في العالم، وفي دراساته ركز حول الطاقة وحول موجات الصوتية وكيف يتم نقل هذه الموجات عن طريق موجات الراديو. في سنة 1899 كان العالم نيكولا تسلا يجري تجارب على الموجات الأرضية والجوية في منطقة كولورادو سبرينغز في ولاية كولورادو الأمريكية، وخلال عمله في مختبره رصد تسلا إشارات غير اعتيادية فسرها بأنها ممكن تكون اتصالات من كوكب آخر، وأن توجد كائنات فضائية تحاول الاتصال به. كان تسلا متأكد أن هذه الإشارات ما تشبه أي إشارة سمعها قبل، ولكنه كتب في مقالة نشرتها جريدة كولير الأسبوعية بعنوان التحدث إلى الكواكب إنه كان غير متأكد إذا كانت الإشارات الذكية اللي تلقاها من المريخ أم من الزهرة أو من كوكب آخر، وافترض أن بإمكاننا التواصل مع الفضائيين اللي يعيشون خارج الأرض إن وجدوا أصلاً عن طريق موجات الراديو. المجتمع العلمي ما صدق أن تسلا صاحب الاختراعات الغريبة اتصل بالفضائيين، وتم إهمال الخبر، لكن الصحفيين كعادتهم اتحمسوا لتلك القصة المثيرة وقفزوا إلى استنتاج أن تسلا يتلقى إشارات من المريخ، وامتلأت الصحف بعناوين رنانة عن هذا الموضوع اللي عمل قفزة في الخيال العلمي عند البشر، وبدت تكثر الأحاديث عن وجود حياة فضائية تحاول تتواصل مع البشر. العالم أينشتاين كان من بين العلماء اللي عندهم قناعة باحتمال وجود كائنات فضائية، ولكن قال إن البشر يعتقدون إن هذه الكائنات الفضائية بتحاول تتواصل معهم عن طريق الموجات الراديوية، ولكن أسهل هو التواصل وياهم عبر موجات الضوء اللي نقدر نتحكم فيها أكثر من موجات الراديو. السؤال الآن، هل كانت توقعات أينشتاين صحيحة؟ بالرغم من رأي أينشتاين الوجيه، إلا أن العلماء اكتشفوا بعد ذلك وجود شيء اسمه الغبار الكوني المنتشر في الفضاء، وهذا الغبار ممكن يمنع مرور الضوء ولكن يسمح بمرور موجات الراديو، وهذا غير أن في ميزة ثانية لموجات الراديو وهي أنها تنتشر في كل مكان بعكس الضوء اللي ينتقل بخط

0: اللي يشبه الشمس ولكنه أكبر منها بخمس مرات، ويبعد عن أرضنا بحوالي 10 سنوات ضوئية، وأيضا باتجاه نجم تاو سيتي اللي حجمه مثل حجم الشمس ويبعد عن كوكبنا 12 سنة ضوئية. ولكن شو هدف دريك من هذا الرصد؟
1: كان هدفه أن يرصد إشارات قادمة من الفضاء ممكن تدل على وجود حياة فضائية متطورة في الكون. ومع انطلاق مشروع دريك اللي سماه أوزما، بدأ البحث العلمي عن الحياة خارج الأرض. هذا المشروع التقطه دريك من بحث لعلماء في جامعة كورنيل افترضوا فيه أن أمواج الراديو ممكن تكون الطريق الأمثل للتواصل مع الأجرام الفضائية ورصد وجود حياة عاقلة في الكواكب البعيدة. مشروع أوزما كان نواة مؤسسة سيتي أو Search for Extraterrestrial Intelligence، اللي تتكون من مجموعة أنشطة تستخدم المنهج العلمي للبحث عن أدلة على حضارات متقدمة في الكواكب البعيدة باستخدام التلسكوبات البصرية والراديوية. ونذكر أن أول مؤتمرات سيتي كانت في نوفمبر من سنة 1961، وكان من تنظيم دريك وبحضور عالم الفلك الشهير كارل سيغن.
0: العثور على موجات مصدرها كائنات ذكية عن طريق الاستماع لترددات راديو ليس بالمهمة سهلة، بالرغم من اكتشاف إشارات راديو غريبة على مدى عشرات السنين، إلا أن أغلبها كان مصدرها الظواهر الطبيعية مثل الظواهر الفلكية اللي تسبب إشارات كهرومغناطيسية كالشفق القطبي مثلا، أو أحيانا تكون مصدرها كوكبنا نفسه أو يمكن حتى مطابخنا. خلونا نذكر لكم هذه الحادثة.
1: في سنة 1998 التقط علماء استراليون في مرصد باركس راديو تلسكوب في استراليا إشارة راديو سببت لهم الحيرة لمدة 17 سنة قبل أن يكتشفوا مصدرها. في البداية افترض الباحثون أن الإشارات كانت تأتي من الغلاف الجوي وربما تكون مرتبطة بصواعق البرق، لكن في يناير من سنة 2015 وبعد تركيب جهاز استقبال متطور اكتشف العلماء سر الإشارات اللي سببت لهم الصداع بسبب التفكير بمصدرها. المصدر كان فرن الميكروويف اللي موجود بمطبخ في مرصد باركس واللي يستخدمونه الموظفين لتسخين طعامهم، لكن هذه الإشارات ما كانت تظهر في كل مرة يستخدم حد الميكروويف، وإنما يوم كان حد من الموظفين يفتح باب الميكروويف قبل ما تخلص المدة اللي حددها للتسخين.
0: اليوم مع التطور التكنولوجي اللي نعيشه زادت نسبة تشويش الموجات الراديوية. تخيلوا صعوبة الرصد وسط موجات الراديو الاف ام، الهواتف النقالة وشبكات الواي فاي المنتشرة في كل مكان. ولهذا السبب المراصد تكون في أماكن معزولة بعيدة عن هذه المؤثرات، ونفس الشيء بالنسبة للمراصد الضوئية. البحث عن إشارات راديوية قادمة من كائنات ذكية فضائية تلقى المزيد من الدعم في الفترة الأخيرة، سواء كان من الحكومات أو بدعم خاص. مثلاً في شهر يوليو من سنة 2015 في مؤسسة اسمها The Breakthrough Prize Foundation أطلقت عمليات فلكية واسعة للبحث عن حياة ذكية. المشروع المعروف بمبادرة Breakthrough Listen اشترك مع التلسكوب Green Bank في ولاية فيرجينيا الغربية ومرصد باركس في استراليا ومرصد لك في ولاية كاليفورنيا. ولكن أهم شراكة لهذا المشروع صارت في نهاية سنة 2016 يوم انضم التلسكوب الراديوي FAST لمطاردة الحياة الذكية. فشو هو FAST؟
1: FAST وهو اختصار لعبارة التلسكوب صاحب صحن بفتحة 500 متر أو 500 متر أبتشر سفيركل تلسكوب، وهو موجود بين الجبال في محافظة غويتشو الصينية. وهذا الموقع تم اعتماده بعد البحث في حوالي 400 مكان، واضطر 9110 شخص إلى الرحيل من المنطقة لبناء التلسكوب اللي كلف 185 مليون دولار واستغرق حوالي 5 سنوات للانتهاء من تركيبه. هذا التلسكوب مصنوع من 4450 لوح بحجم يعادل 30 ملعب كرة قدم، وبيساعدنا في البحث عن حياة ذكية في الفضاء ومعرفة أصل الكون، ويعزز من قدرتنا على مراقبة الفضاء الخارجي.
0: نحن نبحث من عشرات السنين، وحتى لو لم نجد أي شيء في المستقبل القريب ما بنكون خسرانين،

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الدائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
2: تيدكس عدن يوث، بعض الفرص لا تقاس بالحضور بل بما تفتحه لك من اتجاه جديد، ولأن الأفكار العظيمة لا تصل وحدها بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور،
3: بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور.
2: تيدكس عدن يوث، هاندراب مفتوح.
3: تيدكس عدن يوث، هاندراب مفتوح.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام،
0: ثقة تستحقها.

0: غلط
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ قال: خشية الناس. فيقول الله عز وجل له: فإياي كنت أحق أن تخشى. في هذا الحديث ينهانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن احتقار النفس، كما قد نهانا في أحاديث أخر عن احتقار المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكما نهانا الشرع عن احتقار المسلمين، وذلك لكونهم مسلمين، لكون هذا الإنسان قد امتلأ قلبه بالإيمان وظهر على جوارحه الإسلام، فلا يجوز لك أن تحتقره. كيف تحتقره وهو ينتسب لله سبحانه وتعالى، يعبد الله وحده لا شريك له، اعتز بالله جل جلاله وبدين الإسلام، أعزه الله بدين الإسلام، فكيف أنت تحتقر أخاك المسلم فتراه إنسانا صغيرا هينا لا قيمة له ولا قدر له رغم إسلامه؟

أمام الكفار وأمام الفساق. فكما نهانا الشرع عن احتقار إخواننا المسلمين، نهانا الشرع عن احتقار أنفسنا، وذلك لإسلامنا وإيماننا. هناك فرق أيها الأحبة في الله بين احتقار النفس وبين التواضع. التواضع مختلف عن الإهانة للنفس. فالتواضع كيف تتواضع للمسلمين؟ تتواضع للمسلمين بأن تقبل الحق منهم، إذا نصحوك ووعظوك وذكروك تقبل الحق ولا تبطره، فالكبر بطر الحق. وأيضا لا تنظر للناس أنهم صغار كالنمل أمامك وأنت إنسان عظيم، فالكبر هو غمط، هو بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس وازدراء الناس. وكذلك فالتواضع ضد الكبر، التواضع هو أن تقبل الحق من المسلمين وأن تحترمهم، ترى لهم حرمة وترى لهم مكانة، وتطلب من نفسك أن تؤدي الحقوق التي عليك لإخوانك، ولا تنظر فقط لحقوقك وتلين الجانب لهم وتلين الجانب لهم. هذا هو التواضع، هذا التواضع واجب شرعا. أما التهويم من النفس بسبب أمرين اثنين، تهون من نفسك لكونك مسلم، ولكونك بالإضافة إلى امتلاكك لقوة الحق لكن عندك ضعف امتلاك القوة المادية، فبسبب قلة دخولاتك المادية، بسبب ضعف جسمك، بسبب تواضع وظيفتك، بسبب نقصان الأمور الدنيوية التي عندك وعندك الإسلام، فبسبب نقصان أمورك الدنيوية تستصغر ما عندك من الخير من الإسلام وما تحمله من الدين أمام أولئك الذين لديهم تلك القوة المادية لكن ليس لديهم الإسلام، فتستحي من إسلامك لا تظهره لهم، وعندك الحق وتخفيه ولا تبينه بسبب نقصان أمورك الدنيوية. هذا احتقار النفس، هذا احتقار النفس وتصغير النفس سببه ما تراه عند أهل الباطل من الكفار والفساق، ما تراه عندهم من علو دنيوي يجعلك تشعر بالدنية في دينك. فإذا شعرت بأنك إنسان دنيء بسبب إسلامك وبسبب ضعفك المادي فلا تستطيع أن تظهر ما عندك من الحق ولا تبينه، تستحي من الحق، فتستصغر نفسك بسبب إسلامك وبسبب ضعفك في أمورك الدنيوية فلا تظهر هذا الحق ولا تقوله. هذا هو المنهي عنه. أنت عندك الإسلام وعندك الإيمان وعندك التوحيد وعندك الحق، يجب عليك أن تظهر ذلك. وإن كنت في أمورك الدنيوية حصل لك ما حصل من قصور في الأمور المادية لكن عندك الخير. فمن أعظم ما يقوي احترام الإنسان لنفسه وعدم احتقاره لنفسه الاحتقار أمام الكفار وأمام الفساق بسبب ما عندهم من قوة مادية وما عندك أنت من نقص مادي، تستصغر ما عندك من الحق فتخفيه ولا تظهره. هذا منهي عنه. من أعظم ما يقوي احترام الإنسان لنفسه هو أن يعظم الله جل جلاله. فبمقدار تعظيمك لله وانتسابك لله وتوحيدك لله يكون احترامك لنفسك. فكيف تحترم نفسك ولا تحقرها؟ تصونها عن المعاصي وتزكيها بالطاعات وتحترم دينك. ترى أن لديك نعمة كبيرة، هذه النعمة الكبيرة تريد أن تكون عند جميع الناس. فعندما ترى أهل الكفر تراهم مساكين، مساكين بسبب حرمانهم، بسبب أنهم قد حرموا من هذه النعمة التي عندك، وأنت عندك الخير وعندك الشيء العظيم فتظهره لهم وتبين لهم أن ما هم فيه هو باطل، هو كفر بالله، هو شرك بالله، هو تخلف، هو بعد عن الحضارة، هو بعد عن الثقافة. فترى نفسك عندك من الخير، فترى لله في هذا الأمر، في هذه الأمور التي تراها لله فيها مقال، تبين لهم أن هذا الإلحاد بعد

يعني عن الفطرة الإنسانية، بعد عن الحياة الحقيقية، فتنهى عن هذا الإلحاد، تنهى عن هذا الشرك. ترى هؤلاء النصارى وهم يعبدون بشر، يعبدون عيسى عليه السلام، في دعائهم، في صلاتهم، في جميع أمورهم يتوجهون إلى بشر، يعبدون بشر. فتبين لهم، ترى أن لله في هذا الأمر مقال فتبينه. ترى أن بعض المسلمين قد انهزموا في دينهم، تركوا تحكيم الشريعة، وروا أن في تحكيم الشريعة حرمان لهم من سعادة الدنيا. فتبين لهم أن هذا غير صحيح، أن تمسككم بشريعة الإسلام فيها سعادة لكم في الدنيا وفي الآخرة، فيها صلاح لكم في الفرد والمجتمع، فيها سعادة لكم في الروح والبدن. وهكذا تظهر هذا الحق الذي عندك وهذا الخير الذي عندك، فلا تحتقر ما عندك من خير وما عندك من حق. فما أحوجنا في هذا العصر لمعالجة ما أصابنا من تصغير وتحقير لأنفسنا، فالناس في أمس الحاجة لمعرفة الحق، وهم يبحثون عنه عند أهل الباطل، فيخرجون من باطن إلى باطل شر منه. فوجب على أهل الحق اتخاذ أفضل الأساليب في بيان الحق وإظهاره، ولا يخشون في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها لنا منهاجا في حياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. لون جديد في سماء الإذاعة. الاجتماعي عدنية اف ام.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM.
1: يا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتم الان تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وايضا جنوب تعز، او تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وايضا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام.

0: معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نبيل عبد الله. لكل حد حابب يشارك نحن رأيه، أيضا حابب يشارك نحن في المواضيع اللي نحطها، وإني دائما أقول لكم لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689399، وأيضا عبر الرقم الأرضي 0285188. واليوم في الحلقة هذه أجينا لكم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم في زمن أو عمل الخير في زمن يقول فيه الناس ما عاد فيش خير. فدائما ممكن تلاقي أشخاص يقولوا فعلا ما فيش خير في هذه الأيام، أو تلاقي ناس فعلا تشوف كذا، لكن تلاقي بعض الأشخاص يرجعوا لك أمل إنه لا في خير وفي أشياء حلوة وفي أشياء جميلة والناس لسه بخير وخير سابق ومن هذا الكلام. فمساء الخير، حاب أقول لكم لكل قلب يؤمن أو ما زال يؤمن أن الدنيا تستحق أن نزرع فيها شيئا جميلا، ومساء الخير لكل شخص قدم معروفا ولم ينتظر مقابلا، ولكن ولكل إنسان ساعد أحد بصمت ثم رحل دون أن يذكر أي شيء. فهذا شيء جميل، والأشياء اللي نشوفها بالشارع فعلا تقول لك إنه في خير، فعلا ما زال في خير. صحيح في زمن إن إحنا ممكن نقول هذا الكلام، أو إن إحنا ممكن بنفس الوقت يعني نلاقي أنفسنا إنه تلقائي نقول في أشخاص ما فيهمش خير في هذا الوقت، لكن في أشخاص أخرى فيها خير وقادرة إن كمان تعطيك أمل إنه لا زالت الدنيا بخير. فكثير ما نسمع هذه العبارة الناس ما عاد فيهم خير، لكن هل هذا صحيح فعلا أم أننا أصبحنا نرى السيء أكثر من الجيد؟ وهل اختفى وهل اختفى الخير من الناس أم اختفى الخير من عيوننا؟ خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو
0: يا حيا وسهلا.
1: السلام عليكم بنتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
1: ما شاء الله، إيش شهر اليوم حق الدم صراحة.
0: الله يسعدك يا رب، أهم شيء عجبك.
1: أيوة.
0: الحمد لله، هذا أهم حاجة.
1: أيوة أيوة، بالنسبة للناس اللي تعمل خير واللي يعني هذه أشياء جميلة ورائعة جدا. أنا بحكي حاجة بنتي.
0: تبين. أيوة اسمعك معك. أيوة موجودة، عيب عليك.
1: أيوة
0: موجود.
1: بكلمك على على على على الوفاء. الوفاء.
0: أيوة.
1: الوفاء.
0: أيوة
1: الوفاء. أنا هذا الكلمة بصراحة اللي أنا أنا شوفني أقل جلطات في الدماغ وجان القلب.
0: الله يعطيك العافية والصحة يا رب.
1: الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله.
1: وزوجتي بصراحة اللي وقفت معي وقفت إيش أقول لك، إنسانة يعني كل حاجة كانت يعني كانت بقمة الوفاء، وكانت معي سافرت لمصر ورحت هنا الله هنا بمستشفى ما بقولش اسمه.
0: أيوة.
1: والله العظيم ما بقولش اسمه.
0: أيوة. يعني
1: تعبونا وأخذوا مني فلوس وأخذوا ورحت مصر و وعندما كنت بمشيش كنت بمشيش حتى رجولي كنت أخذ شمسي، لكن زوجتي وقفت معي وخرجت حتى من مصر وأنا ممشيش يعني كنت أنا في ورجلات ممشيش. وقفت معي وساعدنا ووقفت معي وقفت يعني إيش أقول لك
0: بكل شيء بكل شيء.
1: شفت كيف؟
0: أيوة.
1: المهم أنا أشكرك، أشكر زوجتي على الوفاء حقه، أشكرك كمان أنتي يا بنتي، أشكرك بصراحة. هذه يعني إيش أقول لك؟ خلاص شكرا يا بنتي، أنا بدأت أسأل عليك.
0: الله يحفظك يا رب ويعطيك الصحة.
1: تأثرت شوية.
0: أيوة أنا عارف.
1: الوقت كان كبير يا نيلينا بنتي، كان كبير أقسم بالله. الناس كذا يعني شفتهم كذا. زوجتي كانت معي كانت تقول لي بساعدك أي وسيلة، بعمل معك بساعدك. الحمد لله الحمد لك يا رب.
0: الحمد لله
1: وقفت معي وقفة يعني عظيمة. الخير موجود، الخير موجود يا بنتي، اقسم بالله الخير. طبعا ما في ناس يقول الخير موجود. ف أنا أشكرك بنتي، وشكرا لك جزيلا.
0: شكرا لك.
1: يحفظك. عليك أنا، عليك أنا متأكد كثير.
0: بالعكس.
1: عجبنا هذا، بس كنت يعني خلاص.
0: الله يحفظك يا رب ويخليك كمان.
1: تحياتي لأم أحمد العقربي والسيدة أم حمزة والسيدة منى والأستاذ القدير محمد فضل.
0: أيوة.
1: صراحة هذا الناس أنا أحبهم جدا جدا جدا.
0: الله
1: يشكرك جدا بنتي، أنت الرائعة بنتي نبي. مع السلامة حبيبي.
0: مع السلامة. يا جماعة العم رياض كل شيء إلا إنه يبكي وكل شيء إنه. ففعلا الموقف أكيد مؤثر فيه ولحد الآن، ومتذكر إنه ما حدش وقف قدام يعني معه قد ما وقفت زوجته معه، قد ما كانت فيها خير فعلا وتركت نوش وبقت له كل شيء. خلينا نستقبل اتصال أحمد اللبناني. يا حي وسهلا. يا مساء الفل. يا حي وسهلا فيك.
2: يا ميت هلين وسهلين.
0: أيوه يا مرحبتين من عندي.
2: ولك حضرتك بتحكي منيح.
0: أكيد.
2: حضرتك من عنا؟
0: من عندكم.
2: من باب الحارة؟
0: ايوه عادي يعني من اي مكان حابين.
2: انا مو من باب الحارة، انا من جنبه باب الحارة.
0: من ايه؟
2: من جنبه.
0: من جنبه؟
2: ايه من جنبه باب الحارة.
0: الله الله الله.
2: مو
0: الله.
2: من باب الحارة.
0: يلا حلو. اهم شيء من جنب الباب.
2: لساتو ما حكينا؟
0: لسه ما حكيت، احكي هلا يلا.
2: ولك بنحكي ايه حاضر. اولا تحيه لاخونا وحبيبنا الاستاذ رياض، وكلامه محزن. الله يعينه ان شاء الله. تحياتي له من كل قلبي.
0: امين.
2: تحياتي للمشتركين حبايبنا كلهم.
0: تحياتنا كمان لك، وتحياتنا لصوتك الجميل، تواجدك والاجواء اللي تحط لنا احنا اياها.
2: شكرا جزيلا.
0: شوف
2: يا ست الكل، المعروف موجود
0: صح،
2: حتى لو كان قليل
0: صح،
2: ولكن الظروف أصبحت الظروف قليل هي مسيطرة، الأنانية موجودة. ولكن حتى لو سويت معروف واحد بسيط يعتبر معروف.
0: صحيح أكيد.
2: لهذا نحن مزروع فينا المعروف موجود. والمعروف يعني والتضحية موجودة والمساعدة موجودة.
0: صح.
2: مش موجودة الأنانية أصلا، ولكن الظروف حكمت بحيث أنه في مجموعة ضعفاء خلت فيهم الأنانية وحب الذات.
0: صحيح.
2: وإنها متعب علينا كمجتمع. هذه يعني حالات شاذة.
0: أكيد
2: لكن المعروف موجود، حتى لو كلمة ما قدمش حاجة بكلمة اسمها معروف.
0: أكيد. نحن
2: جزاء ولا شكورة، إنما الوجه لله.
0: أكيد
2: الخير موجود. ونحمد الله ونشكره عليه.
0: أيوه.
2: مش متفشي فينا الأنانية.
0: صحيح.
2: ولا يعني ناس ما فيهمش الخير.
0: صح.
2: الناس والمجتمع موجود فيه الخير. مهما كانت الظروف ومهما كانت الأوضاع.
0: الحمد لله دائما.
2: انت في سؤال؟
0: لا ما مش سؤال، بس قلت الحمد لله انه الناس دائما فيها خير. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل وللسؤال اللي من بعد. ما شاء الله تكلمت، انتظر سؤال ما عاد في سؤال. الو السلام عليكم.
3: يا هلا والله. عليكم السلام.
0: يا حي ويا مرحبا حبيبي، كيفك؟
3: الحمد لله. سمعت صوتك أنا كويسة الحمد لله.
0: الله الله الله الله. دائما يا رب نشوفك كده كويسة، ودائما نشوف الفرفشتك دي إن شاء الله.
3: إن شاء الله جميعا يا رب. بس لو تسمحي تجيبي لي الموضوع كده، سمعت المتصلين لكن مش الموضوع نفسه إيش كان
0: الموضوع؟ انه نحن نتكلم انه لسه في موجود خير، رغم انه بتلاقي الناس او في ناس تعودوا على جملة انه خلاص مع الناس ما عاد فيهمش خير، لكن نحن في المواقف اللي تكون معانا في الشارع، في المواقف اللي تصير معانا، فعلا نقول انه لسه في خير بالناس، لسه في خير بكل شيء.
3: اوكي فهمت. اولا تحياتي لكم جميعا، انت وكل طاقم اذاعة عدنية وكل المستمعين والمشاركين في هذه الاذاعة.
0: تحياتنا كمان لك.
3: هو عن الموضوع ممكن برضو أضرب أمثلة صح؟
0: أيوة عادي.
3: شوفي أنا بقول الدنيا لسه فيها خير الصراحة، مهما كانت صح يمكن مش بذيك الدرجة الزيادة وكذا، لكن لسه الخير والله ما زال موجود الحمد لله.
0: صحيح.
3: رغم الأوضاع ورغم المشاكل وكل شيء نمر فيه، في ناس خيرين للأمانة والله. فشوفي مثلا معايا موقف يعني في تعز. أيوة. موقف بسيط يعني كان، لكن الأمانة حسيته موقف لبان يعني، قلت الناس لسه فيهم خير.
0: صح
3: ليك.
0: أيوة.
3: من ناحية إنه يعني كان طالع من بيت جار بنت عمي وكذا رايحة لمكان وقبص على طول يأخذنا مشوار.
0: أيوة.
3: وكنت أنا روح راكبة يعني مشوار، مش مشوار راكبة عادي، المهم أخذنا مشوار جينا نحاسبه وكذا ما رضاش ياخذ المبلغ. قال خلاص اعتبروها مني. نقول له لا والله احنا بنجيب لك، نجيب له يرجع. بس لما شاف ان احنا نزلنا قبل المستشفى وكذا يمكن ركز اني ما اشوف او شيء من ذا الكلام.
0: ايوه.
3: بس قلت يعني ما توقعت انه في نفس هذا الموقف بيشوفه حاليا.
0: صح صح فعلا، يعني هو بالاول والاخير زي انه قايل انه واجي يوصل وكذا عادي.
3: ايوه والله. بس شوفي في في الم شيء صار يعني الان حاجه حديثه حصلت قبل 4 ايام.
0: أيوة.
3: وهذا هو الاكبر من اللي كلمتك فيه.
0: ايش هو؟ يلا.
3: واللي صراحه يعني تقولي شوفي صار في موقف الان، واحد هنا في منطقه قبليه حقنا مش من منطقتنا هو، لكن اجا ويحرق حاله ويسكب على حاله بالليل بترول وكذا.
0: او يا الله.
3: ويولع بالولاعه تخيلي، وفي ناس يعني تحت بالقبل مخزنين.
0: أيوة.
3: سمعوا صوت صياح وهو مع انه يحرق ويلهب، ف يعني زي ما تقول سقط من الجبل، سمعوا صوت الصياح حقه كذا. فاحنا هذه الايام لما تصير اي حادثه في جنب التأثير ولا في اي شيء يفعلوا يمسكوا اللي ساعده. صح. أيوة. ولا لا؟
0: صح.
3: فاحيانا الاشخاص يبقوا يتجنبوا يعني يشتوا يساعدوا كذا، بس يتجنبوا بسبب المشاكل اللي بتصير.
0: صح.
3: لكن الموقف اللي حبيت انه هذا من الاشخاص اللي كانوا مخزنين سمعوا هذا الشيء وطلعوا يقروا ومسكونا، طلع على طول هم صوروا فيديو كليب بالجوال يعني عشان لو في شيء ولا شيء ما يتهموش هم.
0: صح فعلا.
3: فهذه فكره برضو انها حلوه انه كانوا يمشوا يصوروا وهو يتكلم يقول انا ايش سويت بحالي، يا رب يا رب سامحنا، انا مدري ايش، انا ايش اللي خلاني اسوي كذا انا. فخلاص لما وصلوا المستشفى كانوا هم قد جابوا الشرطة ومدري إيش كذا، وروهم بالفيديو على طول وكذا، فأنقذوا الرجال وانقذوا أنفسهم. فهمتي؟
0: أيوة الحمد لله.
3: فقلت يعني الحمد لله إنه في ناس لسه يعني يفعل الخير، وبرضه بنفس الوقت اللي بيفعل الخير ينتبه مش على طول كذا.

0: كان يركز عشان ما يودف.
1: صح. أهم شيء حاجة أهم شيء إنه ركز.
0: أيه نفسك كثير والله، تجي حد مدوخ ولا شيء، بتسافي ولا شيء ولا مطعون ولا أي حاجة من الأشياء الكبيرة اللي تحس إنك تشتي تفعلي بخير وحين تتجنبي، بس اللي بيصير لك بعدين.
1: صحيح فعلا، يعني بعد من نهاية تتحن بي أو شيء من هذا الاسم، بس رغم كذا في في في ناس فعلا ممكن إنها توثق حاجة وبنفس الوقت تساعد عشان ما تحن.
0: أكيد، وإن شاء الله يكون كلامي على الموضوع يعني.
1: لا أكيد على الموضوع ما شاء الله وزيادة بارك الرحمن.
0: الله يحفظك ويشكر أفكارك لكل مواضيعك، كل يوم تبدأي أكثر من اليوم القبل، يعني دائما وأبدا مبدعة ما شاء الله عليك.
1: أنا في ذلك يا عمري، إن شاء الله دائما أكون كذا بعيونكم. شكرا لك يا لطيفة، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو.
2: ألو.
1: يا حي وسهلا،
2: كيف الحال يا خميس الونيس؟
1: الله الله، الحمد لله بخير. أحلى خميس ونيس معاكم.
2: كيف الحال، أخبارك؟
1: الحمد لله حبيبي بخير، وانت كيفك؟
2: والله الحمد لله العافية.
1: دائما يا روحي. سامع الموضوع اليوم؟
2: لا والله ما سامع ولا عاد افتح إذاعة ولا شيء.
1: معلش أنا بقول لك
2: دائما. نو نو هذه الأيام نعوض.
1: أهم شيء إنك تعوضي.
2: اليوم. لا ما فيش نوم الناس اليوم.
1: كيف؟
2: يعني رجعنا النهار ليل وليل نهار.
1: يلا على حسب. اليوم نتكلم حبيبي عن انه الناس لسه موجود فيها الخير، رغم انه في ناس كثيرة او في جانب بتجي تلاقي انه العبارة هذه دائما معاهم انه الناس ما فيهمش خير ومدري ايش، لكن انت يعني تكشفي هذا الشيء او تكتشفي هذا الشيء وبالشارع تشوفي انه لا، في في في ناس
2: والله لقد المسالف وش في الخير واقل على الناس كلها، بس أوقات يعني تلاقي ناس إذا مثلاً يعني دخلتي بحاجة في مجال يعني عجبك ماما يستقولي أوه ذا المكان مش مريح، ندري إيش ليش دخلتي وليش ماما قد يكون قد دخلوا هذا المجال.
1: أيوة،
2: واستفادوا منه لو ما تقمت تدخلي يعني بهذا المجال ما تدخلي ليش تدخلي وانتي يعني مش تعرفي، ما يدرك أن يكون هذا شيء خير عليه.
1: أيوة صح.
2: لا هو ذا المكان مش منه خير، مش منه فريد أن تدخلي مكان مش له أي مخرج، ندري إيش كذا وكذا وكذا. يا أخي أنت تفاعل الخير تقدر تحصله.
1: أكيد أكيد.
2: يا أختي ما تحب لك الخير أساساً والله.
1: صحيح فعلاً والله.
2: أهم شيء الناس شيء ما تكسب نفسها والغير ما يكسبش.
1: في ناس كذا وفي ناس كذا.
2: أيوة، وفي على ومثلاً على سبيل المثال والله إن في يعني أهل الخير والله ما يعني في ناس يحب الخير وفي ناس ما يحبش الأهل الخير، لأنه أوقات تدخل يعني. في حد سجل مثلا يعني على سبيل المثال مثلا في حد سجل منظمه وانسان مستحق يسأله يقول ليش يسجلوا ونحن نسجل احنا ايش سبب؟ ايش احنا مزيه ونحن كل احنا يخل كل انسان يعني يحب يحب يسلم الخير.
1: ايوه صح،
2: ونشرب العالم يعني يحبه
1: اكيد اكيد.
2: مش يعني انك تقول ليش سجل فلان وانا ما سجلناش، ايش سبب؟ في حاجة اكيد، ايش انا معي قصة، انا معي شقة، انا معي الله، انا مدري ايش. انت كونك انسان تحب تقول الله يسعد كل انسان وان شاء الله مثل ما اعطاه الخير ربي يعطيني بذن الخير
1: ان شاء الله يا رب كلنا كمان نكون يعني الناس ما نحسد غيرنا ويكون لنا الخير كمان.
2: والله احنا ما نحسد حد، كل انسان الله يفتح عليه ونتمنى الخير للجميع مش لنا بس.
1: أيوة
2: نتمنى الخير للشعب اليمني الجميع، جميع الشعب اليمني نتمنى له كل خير.
1: آمين آمين يا رب إن شاء الله.
2: أصلاً نحن الآن بهذا الظروف الصعبة نتمنى الخير للجميع والله.
1: أكيد والله، نحن بظروف استغفر الله العظيم ما فيش مني مهرب. شكرا لك حبيبي، شكرا لكلامك ولرأيك الجميل. فسعيدة جدا بهذا الكلام وبهذا الرأي. خلينا نستقبل اتصال أم حمزة. ألو السلام عليكم.
3: ألو يا مساء الخير.
1: يا مساء الفل، يا حيو سهلا،
3: يا وجه الخير.
1: الله الله. أنا غلطت.
3: نهارك سعيد وخميسك حلو إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
3: طول اليوم تعيش يوم براحة يا بنتي إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب آمين. الله يسلمك.
3: بما إن باقي الأربع دقائق وخمس دقائق بحاول أختصر.
1: تكلمي براحتك عادي.
3: لا لا ما مش راح باضي بعدين.
1: بنوقف الجهاز عشانك.
3: حبيبي أولا تحياتي للأستاذ رياض، ربنا يشفيه ودموعه غالية علينا.
1: أكيد والله.
3: ونقول له إنه هذا من أصل يعني زوجته ما وقفت معه، هذا من كلام أصله وأخلاقه.
1: صحيح.
3: ما يوقف مع الرجال وقت شدته إلا بنات الأصول.
1: أكيد أكيد. الله يحفظهم لبعض يا رب.
3: أكيد يا رب الله يشفيه ويخليهم لبعض بأمر كله. وبالنسبة لموضوع أنا اليوم يعني زين رميت الكرة بالملعب الصح.
1: الله الله أهم شيء الملعب.
3: نحن اليمنيين اليوان نحن اليمنيين
1: أيوة
3: طيبة والكرم والخير والأخلاق حيث ما كنا رغم ظروفنا رغم قساوة أيامنا ومرارتها
1: صح
3: إلا أننا نتمتع بالخلق الكريم ونتمتع بالعطاء والخير. هذا تخلي الفيس وشوفي أي مغترب يمني راح أجا المدح والشكر فيه.
1: صحيح
3: صحيح ايوه ان دل على شيء لما يدل على كرم اخلاقنا وتعاملنا. وبعدين يا بنتي اللي تزرعيه تحصديه.
1: صح
3: ايوه زرعتي الفلس حياتي كلها تبقى فل. الخير موجود في حياتنا على طول ان شاء الله.
1: ان شاء الله
3: والحمد لله الحمد لله والشكر ما قد تعرضت ابدا لاي موقف يعني مهما تضيق ضيق ربي كريم يفرقها.
1: صحيح
3: وألاقي والله الخير والله أنه بالشارع من الشباب يعني يساعدونك من عيالك من كل حاجة أنت عملتيها وزرعتيها صح والله أنك تحسديها بكل صح بكل ثقة بكل خير.
1: وهذا أهم حاجة.
3: هذا أهم حاجة والله أنك تكوني صادقة مع نفسك وتعمل الخير لله بدون أي مقابل.
1: أيوة.
3: بتلاقي أضعاف وبرتد لك أضعاف مضاعفة.
1: فعلا فعلا والله.
3: فنحن اليمنيين أنا أعتز بيمنيتي أعز بجنسيتي أحب يمني.
1: أيوة.
3: نحن الكرم ونحن الخير ونحن الحب رغم كل الظروف رغم كل ما عصدونا وعملوا معنا نحن باقين والخير واقي إن شاء الله.
1: إن شاء الله
3: طول ما نحن كذا نحب عدن ونحب اليمن.
1: أيوة.
3: نحن في خير دائما يا حبيبي نحن نسمع صوتك ونشوف ابتسامتك الحلوة الحمد لله نحن بخير والله العظيم إنه ترابطنا داخل هذا الإذاعة جمعتنا عرفنا أصحاب تعز وعرفونا وعرفنا اللي بعدهم واللي بالشيخ واللي من خلال اسمي تكرر مش أكثر.
1: صحيح والله فعلا أني أشكرك جدا والله
3: تحياتي لك يا حبيبة.
1: تحياتي لك حبيبي وتحياتي كمان لكلامك الجميل وأني سعيدة جدا جدا جدا دائما أقول محظوظة فيكم محظوظة كمان بتواجدكم محظوظة بكل شيء حرفيا. وزي ما قالت نحن أكيد نعرف أسماء عن بعض فقط لكن أبقت لكل شخص معزة ولكل شخص قيمته. ممكن نكون كثير من الأشخاص ما قبلناهم كثير من الأشخاص ما شفناهم لكن نحن عشان فعلا حسينا نفوسنا مترابطين مع بعض فلقينا أنه فعلا حاجة جميلة جدا أنه نلتقي فيها. فزي ما قلنا أو أكيد الخير دائما موجود وأكيد الناس لسه فيها خير. ممكن تكون أنت صادفت بحياتك أو أشخاص قلة قليلة يعني وأصلا ما ينذكروش. ممكن يكون فعلا في أشخاص ما تحبش لك الخير في أشخاص تشوفك من جهة أخرى في ناس ممكن يعني عكس اللي انت توقعته. لكن دائما دائما لو انت خرجت شفت الناس لو شفت اللي حولك دائما بتغير النظرة هذه انه الناس ما فيهمش خير وبترجع بتقول على طول انه لا فيهم خير والله. يعني بتجي بتلاقي اي حد بيساعدك بتجي بتلاقي لو وقعت مشكلة وطلبت من حد مساعدة حتى وهو بالشارع يمشي ممكن بيجي وبيساعدك ويفعل اللي بيده او اللي يقدر عليه عشان يعني يعطيك او انه يساعدك في اي موضوع. فممكن يكون البعض يشعر انه الخير اختفى وانه مثلا الناس تغيرت او انه مثلا تغيرت الظروف وانه يعني يسألوا أو إنه يشوفوا كيف إن إحنا نحافظ على إنسانيتنا مهما كانت قسوة الحياة. لكن حابة أقول لكم إنه فعلا مهما تغيرت الظروف مهما مرينا بأشياء كبيرة مهما مرينا بأمور ممكن تكون صعبة علينا لكن
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
5: لون جديد
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف

عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: هناك أفكار لا يكفي أن تبقى في دفاتر الملاحظات، بل تستحق أن تسمع وتلهم.
3: في تيدكس عدن يوث ستلتقي بملهمين وصناع تغيير ورواد أعمال، لتكتشف كيف يمكن لفكرة واحدة أن تفتح أمامك آفاق جديدة.
2: تعرف، تعلم، وابني شبكة علاقات تصنع مستقبلك.
3: تيدكس عدن يوث.
4: تيدكس عدن يوث.
3: لأن بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في حياتك.
2: تيدكس عدن يوث.
3: هاندراب مفتوح.
4: هاندراب مفتوح.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: حيا ويا سهلا من جديد، نرجع لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. فلكل حد حابب انه يتواصل معانا او حابب انه كمان يشاركنا احنا الرأي في الموضوع اللي احنا نحطه، يتواصل معانا عبر الارقام التالية 724689 وايضا 028-5188. هذه ارقام تواصل لكل حد حابب يتواصل معانا، لكل حد حابب يشاركنا الرأي. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا محبوب؟
1: الحمد لله، كيف أخبارك أنت؟
0: الحمد لله تمام، وإن شاء الله كمان أنت على طول كذا تظل بخير
1: إن شاء الله. وإياك إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: الموضوع اليوم عن الخير.
0: أيوة صحيح.
1: شوفي أستاذ نيفين،
0: أيوة
1: الخير يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال الخير في وفي أمتي حتى قيام الساعة.
0: أكيد.
1: ولكن قد في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن قد نرى أصوات الشر تعلو على صوت الخير.
0: ممكن صح.
1: ولكن لا زال الخير موجود، وخاصة في قلوبنا نحن اليمنيين، يعني الخير نراه كل يوم، وفي بالأسواق ترى مواقف تخليك تشوف أن لا زال هناك خير بالناس، في قلوب الناس، والرحمة والتراحم، وهذا
0: صحيح فعلا. يعني في أشخاص ممكن تكون فعلا يعني موجود الخير فيها، وفي أشخاص ممكن ما تكونش موجود، لكن نحن دائما الأشخاص اللي نقول عنهم أنهم ما فيهم خير، هذول دائما يتم فعلا تجاهلهم أو تجاهل الشيء اللي هم فيه به. فدائما نلفت للي عندهم الخير، ودائما ننجذب للي ده يعني الخير عندهم موجود وقادرين انه يعني يعطوا بدون ما ينتظروا مقابل.
1: ايوه، نفس النقطه اللي كنت اشرح حالي، انت الشخص اللي يقدم خير واللي عنده في قلبه خير ما ينتظرش اصلا من المقابل، مجرد انه يقدم شيء بسيط او يقدم اي شيء إنه ينتظر مقابل. فسبحان الله تلاقي الأشخاص اللي هم هكذا طيبة،
0: أيوة،
1: يعطون على شخص بالنفس يترى شيء، جميع أحد الناس يترى شيء سير، يعني يقول حسنا في هذا.
0: محبوب صوتك شوية يقطع، لكن محبوب معانا.
1: أيوة أنا.
0: صوتك شوية يقطع.
1: ألو.
0: أيوة يا محبوب.
1: أيوة، زي ما قلت لك يعني الشخص اللي يفعل الخير بعدين ينتظر المقابل، هذا تعتبر أنانية وتعتبر خلاص بعد حاجة اسمها تلمسير من الموضوع.
0: أيوة يعني خلاص
1: أي إنسان تكلمي
0: يعني خلاص انه نشوف هذول الاشخاص ممكن احنا نبعد عنهم، او ان احنا نبعد عن الاشياء اللي ممكن تخلينا احنا مثلا نحتاج لهم باشياء.
1: صح، ان شاء الله ان احنا نكون من اهل الخير دائما وابدا، نحن وجميع احبابنا
0: ان شاء الله يا محبوب، ان شاء الله دائما نكون من هذه الاشخاص ولا ننتظر مقابل ولا شيء.
1: نعم، نحن دائما نحب أن نقدم ولا ننتظر شيء من أحد، لأن أحيانا الانتظار قد يجعلك تنعزل عن طريق الخير نهائيا.
0: أكيد صح فعلا، وهذا الشيء.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا محبوب، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. خلوني أستقبل هذا الاتصال. فدائما نحن لازم نحن نقدم أي شيء بدون ما ننتظر، وياريت كمان الأشخاص اللي نحن أكيد يعني متأكدين منهم بخير كمان ما يستنوش. معنا اتصال.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا أستاذ نيفين؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
2: معك أحمد ملايكان من لحق.
0: يا حي وسهلا ويا مرحبا، فين الغيبة؟
2: الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية يا أستاذ.
0: آمين آمين يا رب.
2: أول بتقدم شكري وتقديري للأستاذ محمد فضل، بصراحة الراجل هذا
0: أيوه
2: يعني الموسوعة الثقافية الإذاعة
0: صحيح،
2: والله رايك بالنسبة للموضوع اللي طرحته اليوم.
0: أيوة.
2: موضوع ممتاز جدا. وإن شاء الله ربنا يوفقنا. أنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لزوجتي العزيزة.
0: أيوة.
2: أم أولادي.
0: أيوة.
2: لأني قبل سنوات كذا تعرضت إلى مرض الكورونا. ودخلت المستشفى المحجر.
0: أيوة.
2: وجلس حوالي شهر كذا بس كانت أم هاني. أيوة. زوجتي.
0: الله يحفظها يا رب.
2: وقفت معي إلى آخر لحظة. في الوقت اللي كنت حالتي سيئة جدا وأنا عبر الإذاعة بتقدم لها بجزيل الشكر والتقدير وربنا إن شاء الله يحفظها
0: إن شاء الله
2: ويطول في عمرها.
0: آمين آمين يا رب.
2: وربنا يوفقكم في كل المهمات اللي تقوموا بها أنتوا والمواضيع اللي تطرحوها. بصراحة مواضيع مفيدة جدا بالنسبة للمستمعين.
0: صحيح إن شاء الله.
2: يلا أستاذة شكرا جزيلا.
0: شكرا كمان لك. شكرا كمان لكلامك لاتصالك الجميل. وأني حبيت جدا جدا كمان كيف ال ال ال ال إيش يا ناس إيش أوصف. والله أحب لمن شخص فعلا يعني حد قدم له حاجة أو ساعده بحاجة أو وقف معه بحاجة, خاصة إنه يعني عشرة عمري يعني. فأكيد ما بتجيش تسيب. صحيح في أشخاص ممكن تلفت من جانب آخر وإن تسيب هذه أو خلص إنه مرض وكذا, فتجي تلاقي فعلا إنه في أشخاص مستحيل توقف, لكن هذا الشيء فعلا يغير نظرتنا إحنا دائما. ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: يا حي وسهلا حبيبي.
3: يا مساء الورد يا نيفي.
0: كيفك يا سالي؟
3: وأنت الورد كله يا نيفي.
0: الله
3: يا نيفي.
0: ها حبيبي.
3: تصدق إيش أحلى حاجة؟
0: إيش؟
3: يوم إنه شخص مجهول يعني ما أدري إيش مين بس يبعث لك ورقة ورد قلت من شكلاته يقولوا سوري لا تعرفش مني, فبحس حاجة حلوة والله يكثر من أمثالها.
0: صح والله أتفق معك, وخاصة لما يكون هذه الأشياء البسيطة يعني حتى لو مش ضروري باقة أحبة وردة.
3: بس يعني هي من حاجة حلوة متعرفش عشان متعرفش تريدي, فبحس حاجة حلوة ما يكثر من أمثالها معلومة أشخاص.
0: آمين يا رب. فعلا فعلا والله حاجة حلوة مهما كانت بسيطة تجي تلاقي نفسك إنك حاطاها كده مبروزة بمكان معين.
3: وان ان شاء الله وعدين يعني بين يوم نزل عدن مايك اللي احلى ورد احلى شوكولاته احلى كل شيء, بس ما تعرفي من المجهول.
0: أنا في ذلك والله. كفاية أنك تجيب السلامة وكفاية أن احنا نشوفك, وهذا كله أحسن حاجة بالحياة.
3: تصدق يعني زين أنه يفديك الكون بأكمله ما عدا أوقاع.
0: ما عدا من؟
3: ما عدا أوقاع, ما عدا أوقاع بالحياة
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. الله يبعد عن احنا كل الأوقاع. وأنا في ذلك والله على كلامك الحلو.
3: ذكين مستري على الموضوع لأن الفيس كان يقطع عندي ما فهمت عن
0: المتصلين عيوني. الموضوع نتكلم عن إنه فعلا في هذا الزمن كنت لاقي جملة أو الناس خلاص تعودوا على هذه العبارة إنه الناس ما فيهاش خير, لكن لما أنت تخرجي للشارع وتشوفي ممكن تقتنعي بإنه لا فعلا الناس عادة موجود فيها الخير, وعمل الخير في زمن لا يوجد فيها الخير أو زمن إنه الناس تحولت وتقول إنه ما فيش خير, نحن شايفين إنه في خير لسه وموجود.
3: صحيح يعني بس شوفي هذا يرجع على الشخص نفسه. مثلا لو ناخذ مثلا الله مثلا على يعني زي مثلا ناخذ مثلا على المطلقة.
0: أيوة.
3: يقولك إنه خلاص مثلا الشخص الأول ظلمه وذا الشخص الثاني قدم له والثالث, يقولك لا خلاص قدوا الأول ما فيه بش خير كيف الثاني والثالث. فبتي نحرز على الطابع الأول على الشخصية الأولى التي تعرف عليه, فما تعرفش نفس الفرصة أن تجرب أن تغير خلاص من إيش الأخطاء التي حصلت مع الزوج الأول تحكي ما تكون تخطش مع الزوج الثاني وهكذا. فهذا الشخص بحسه مدين نفسه من طابع نفسه, من لا حتى يشوف الصديق لو انقدر من صديق واحد خلاص يقول لك خلاص قد الأصدقاء كلهم غداري وقد مدري إيش مدري إيش.

0: يعني الأمن الموجود بيجيب في ناس والله ونبين رحيم تلاقيهم في المستشفيات في الشوارع في أي مكان فبحس إنه في ظلم الكورونا فبنقول ونبين زي ما قلت لك إنه نعم نمشي صح إنه وجهة نظري قد تكون الأولى بس إنك إحنا نفكر كيف نفكر ونجرب الأشخاص الباقين فبحس إنه كل الأشخاص نفس الأول وكل الأشخاص نتابعهم الأول الناس نلاقي شكرا جزيلا يعني شكرا
1: شكرا حبيبي شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل لزي ما قالت سالي إنه نحن كمان لا نعمم بهذا الموضوع في ناس فيها خير في ناس تقدم الشيء من قلبه في ناس بتساعد من قلبه فكفاية حتى لما تشوف موقف صغير أتعمل فعلا تحب إنه أو حابب إنه هذا الشيء موجود وأنت تفرح أصلا وتلقائي تحس بشعور السعادة فنستقبل هذا الاتصال ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: يا حي وسهلا فتحي كيفك؟
2: أحمد الله على كل حال في شوية كده زين بس عادي سنة تابعكم حتى في نص ساعة
1: أهم حاجة
2: شيء أختي نيفين صراحة أنا أشكرك جدا لكن على ما أظن الشكر في حقك قليل أختي نيفين صراحة في موضوع هذا اليوم كم أسعدت أختي نيفين الكثير من أسر هذا اليوم عندما استمعنا هذه رسالات الشكر والعرفان من قبل أزواجي تملكي
1: صحيح والله فعلا
2: والله
1: أنا هنا مبسوطة خلاص باطير من الانبساط
2: والله هذا يدل على شيء أختي نيفين كأنما يدل على حسن اختيارك لهذه المواضيع الجيدة جدا
1: إن شاء الله يا رب دائما نضل كده وإن شاء الله أختار دائما المواضيع اللي فعلا يعني أنت تحبوها
2: هذا تنتي ما رح نرحنا يا أختي إني في يمكن الأول والأخير أختي إن ماما بالنسبة لموضوعي الخير عدم الخير وكذا يا أختي هذا تقدر تقول هي وجهة نظر أشخاص معينين
1: صحيح.
2: قد غدر بهم الزمان تمام وجهة نظر تكون خاصة للشخص نفسه يكل مثلا نسبة المتفاعل المعاطف بالتالي أو ما شافش الدنيا على أكمل وجه أقول له هذا الشخص يقود يوما ما سيارة مثلا في الخط ويتعطل مثلا في الطريق هل سيظل من الصباح حتى المساء لن يساعده أحد لا. يعني مهما كان الخير ستجده في الطريق الشارع فوق الباص في المستشفى في كل مكان لكن أختي يعني في بعض الأشخاص يدعون أعمال الخير يربطون في أشياء معينة تهمني كيف
1: أيوة
2: يعني في بعض الأشخاص مثلا وقع له مرض أو شيء شاف أقرب الناس إليه ما ساعدته يقول هنا الخير يعني تقدر تقول إنه عدم من المجتمع أو عدم لا أنا أقول أختي الخير موجود والشر موجود لكن عمر الشر ما ينتصر على الخير صح الليلة
1: أكيد أكيد نحن دائما نلفت للخير
2: أيوة. وفي مثلا أختي نستمع يقول لك افعل الخير ورميه للبحر يعني ما تنتظرش مقابل
1: أكيد
2: يعني لأن الخير هذا موجود في قلوبنا حتى في بعض الناس أختي نيفين شريرين في حياتهم
1: أيوة.
2: لكن يأتي يوم والله أن أختي يتحولون هذا الشريرين إلى نسبة 180 درجة افتهم لك كيف
1: أكيد
2: بالتالي ما يبقى هذاك الشرير اللي كنا نعرفه قبل 5-6 سنوات سبحان الله تجي تشوف صورة أخرى عن الشرير ما يبقى شرير في بعض الأحيان
1: أيوة.
2: ولا نحكم لأن هذا شرير سيبقى شرير إلى آخر النهاية يعني
1: صحيح
2: في بعض الأحيان في بعض الأشخاص في ظروف معينة تغيرهم
1: أيوة.
2: وإنسان عندنا يكبرون في السن عارضلش هذا كل كلام في الثلاثينات في الأربعينات مثلا يعني كل كلامهم يعني تجد ما فيش كيمياء بين الآخرين
1: أيوة. نحن أمس تكلمنا عن هذا الشيء تكلمنا عن التغيير وفعلا قلنا ممكن الشخص إنه يتغير
2: هو ارتبط الموضوع ببعضه
1: أيوة.
2: لكن أهنيك في الأخير على
1: صحيح
2: وجمعة مباركة مقدمة أختني فيه وأتمنى لك المزيد من التميز والتألق أختني فيه
1: إن شاء الله يا رب شكرا لك
2: ربنا يحفظك إن شاء الله
1: شكرا لك يا فتحي وخميسك مبارك كمان وجمعتك مبارك إن شاء الله وكل خير وكل تفاؤل يا رب العالمين زي ما قال إنه نحن دائما أو دائما نمسك هذه الجملة إنه سوي خير وخلاص رميه في البحر وتخيل إنك مسوي خير ورميه في البحر يعني مستحيل عاد إنك تروح تدور إنه لا لازم يجي لك مقابل ما أنت طبيعي يعني حابب تسوي حاجة بتسويها من قلبك ما بتستنيش أي حاجة أو ما بتستنيش إنه حد يرد لك هذا الشيء فزي ما قلنا أحيانا لا يكون الخير مال ولا هدية ولا مشروع خيري ولا قد يكون فعلا كلمة الله يقويك أو قد تكون أنت بتساعده بحمل أغراض قد تكون بتفعل له شفت هذا الشخص أو شفت هذه الحرمة الكبيرة معها مثلا وخاصة هذه تصير عندنا كثير معها سامان المسكينة رايحة تجيب دبات غاز معها دبات غاز بس قلت لقي هذه الأشخاص رايحة تجيب حاجة فلانية للبيت وهذه الحاجة كبيرة يعني صعب أنها تحملها بس قلت لقي فعلا والله الأشخاص هذه تساعده تقول أنا بحمل لك ياتي لهناك أنا بسوي لك أنا

ما عرفت تقطع الخط. هذه الأشياء الصغيرة البسيطة، شايفين كيف بسيطة، لكن فعلا والله العظيم إنها تترك أثره. وأنا ما جبتش هذا الكلام من بعيد، أنا شايفة أمي مثلا لو خرجت تجيب حاجة وكانت السمن ثقيلة عليها شوية، فتجي تقول والله اللي شافني واني حاملة له وقلي أنا بطلع لك يا توي خالة، أمي تروح تتكلم حرفيا على الموضوع وتتكلم هي مبسوطة وإنه في حد يساعد في خير. يعني شوفوا أثر الحاجة البسيطة بمجرد ما إنه يحمل له أغراض أو يساعد بحاجة أو إنه يقدم له خدمة بسيطة، فالأثر اللي يكون موجود وإنه تروح تتكلم عنه بالبيت وإنه الناس فيهم خير وإنه في مساعدة وإنه وهي حاجة بسيطة حرفيا. يعني مهما كانت الحاجة بسيطة، مهما كان الأشياء اللي أنت شايف أنك بتقدم أو بتساعد فيه وإنه ما بيفيدش الشخص الآخر أو إنه يلا إيش بيستفيد من مساعدتي وبحاجة بسيطة، لكن حرفيا حاب أقول لكم من هنا مهما كان الشيء بسيط والله العظيم أثره ينترك بشكل مش طبيعي، خاصة عند الشخص اللي أنت ساعدته، خاصة عند الشخص اللي أنت قدمت له خدمة، اللي أنت قدمت له حاجة. وطبعا إحنا لما نقول قدمت له خدمة مش معناته أنك تقدم له خدمة بعبارة عن أنه مصلحة ما بينكم أو أنه عبارة عن واسطة يعني وكذا، لا نحن نقول تقدم خدمة لأنه فعلا خدمة بشرف وكمان خدمة أنه هذا الشخص يستحق. فزي ما قلنا قد تكون كمان ابتسامة، قد تكون طبطبة على هذا الشخص، قد تكون اتصال تطمئن فيه وعلى قريب، على أي حاجة بسيطة ممكن تكون هذه زي ما قلنا أثرة. لكن في أشخاص ممكن تكون عكس كذا، بس نحن دائما وأكثر الأوقات دائما نقول إنه نحن نلفت للأشياء اللي فيها خير، نلفت للأشياء لأنه فعلا هذه الأشياء هي تبسط نحن. يعني تخيل دحين أني مثلا لو قلت والعم رياض كمان الأستاذ أحمد مليكان لما نتكلم وشكر كمان عشرة العمر اللي معه والمساعدة اللي قدموها زوجاتهم أو أنه كيف كانوا معاهم من البداية لما النهاية ولحد الآن، فهذا أكيد حاجة كبيرة، أكيد حاجة كبيرة في حياتهم، أكيد يتذكره. والدليل كمان العم رياض إنه متأثر جدا جدا جدا جدا متأثر بوقفة شريكة عمره، الله يحفظهم يا رب لبعض ويديمهم لبعض، وإن شاء الله دائما نشوف إن إحنا من الأشخاص اللي تقدم واللي تحط أثر طيب وما تمشيش وهي حاطة أثر سيء عند الأشخاص. ففعلا إذا أحيانا تجي تلاقي لو ساعدت حد ممكن يكون هذا الجانب موجود يقول عليك مثلا إنه عشان مصلحة، مثلا إذا عملت حاجة أو عملت خير يقولوا عشان يصور نفسه رغم أنه فين. وأنا من هذه من هنا أقول في أشخاص حرفيا يساعدوا بس عشان يصورون نفسهم إنه أنا قدمت حاجة أو إن أنا عملت خير، أما في أشخاص تانية فعلا تساعد بدون ما تستني مقابل، بدون ما تستني تصوير، بدون ما تستني أي حاجة. فهنا يعني نشوف إنه الخير مختفاش، الخير موجود والثقة موجودة في الأشخاص وأصبحت فعلا أكثر وأكبر. الحياة أصبحت ممكن تكون صعبة لكن نحن ممكن نسهل في هذه المواقف، ممكن تكون الناس تعبت والظروف فعلا جعلت كثير من القلوب تنغلق خوفا من الخذلان، لكن رغم ذلك ما زال الخير موجود والخير لا يموت، الخير فقط لا يصنع دقيقا. فهذا هو الخير، هذا هو دائما لما تتذكر أشياء حاجات من الأشخاص هذه. فخلونا حنا نشوف هذه التعليقات إيش تقول. التعليق الأول يقول السعادة التي تضعها في جيوب الآخرين ستعود يوما لتختبئ في جيبك. عندما تحزن فكن في حياة الآخرين مثل السكر، حتى وإن اختفت تركت طعما جميلا، فلا يخدعوك بقولهم خيرا تعمل شرا تلقى، ولكن خيرا تعمل أجرا تلقى. قد ينسى الناس ولكن الله لا ينسى. ففعلا شيء جميل إن احنا فعلا نتكلم كذا وإن احنا نشوف هذا الشيء من النظرة هذه أو من زاوية أخرى. ففعلا لا تخليش الجملة إنه خير تعمل شر تلقى تسيطر عليكم، خليها فعلا خير تعمل أجر تلقى، لأنه أنت هنا
لما قدمت حاجة ما قدمتش وانت تستني حاجة من الأشخاص هذولا، قدمت بكل حب، قدمت بكل أريحية انك انت حابب تقدم لهذه الأشخاص. ففي التعليق الثاني يقول: عندما تمتلك القدرة على فعل الخير فلا تتردد في فعله عندما يمنحك الله عطاء، مهما كان بسيطا أو عظيما يمكن أن ينفع غيرك فلا تبخل به، فالخير الذي تمنح اليوم هو النور الذي قد يضيء طريق شخص آخر، وهو أيضا البناء الذي قد يشيد حياة، وهو اليد التي قد تقيم عثرة، والروح التي قد تبعث فيها الأمل. ففي أشخاص، أحب أقول لكم والله العظيم، في أشخاص ممكن تفعل أشياء بسيطة أو ممكن تقدم أشياء لأشخاص أو تعمل خير مع أشخاص أو تساعد أشخاص، لكن هي ما تدريش بحجم الشيء اللي هي عملتنا، ما تعرفش بحجم أو بقد إيش عند هذون الأشخاص بيكون الموضوع بالنسبة لهم جميل، بالنسبة لهم مؤثر، بالنسبة لهم انحطت ذكرى، وإنت كمان بنفس الوقت ساعدت وحطت يدك بأشياء كثيرة ممكن يكونوا فيها، أو ممكن هم يكونوا فقدوا الأمل إنه في حد ممكن يساعدهم. ففي زي ما قلنا إنه مهما كان أو مهما كانت الجملة اللي تتردد عند أذنك إنه ما فيش خير، حاب أقول لك إنه الخير لا يعني أن تكون ثريا حتى إنك عشان تتبرع بالأموال، ولا إنه تمتلك مثلا مؤسسة خيرية، ولا إنه يعرفك الناس. الخير يبدأ من أبسط التصرفات، من كلمة طيبة ترفع معنويات إنسان، أو أيضا ابتسامة في وجه شخص أثقلته الهموم. فبتجي بتلاقي انك بتساعد مثلا حرمة كبيرة على مثلا زي ما قلنا عبور الطريق، او سؤال عن مريض، او كمان دعاء بظهر دعاء لهذه الاشخاص. احيانا يكون اعظم خير تقدمه هو ان تمنع اداء يعني كان يمكن ان يصيب غيرك. فأتمنى أنه الأشخاص هذه كمان ما توقفش عن هذه الأشياء البسيطة وتستمر فيها، لأنه فعلا تترك أثر طيب. حاب أقول لكم للأسف حلقتنا إلى هنا وتنتهي، لكن أنت قد تسمع كثير من يقول ما عاد في خير، لكن الحقيقة أنه الخير لا زال يعيش في قلب مثلا أم تضحي وأب يتعب لأجل أسرته، وكمان شاب يساعد حد كبير بالسن، جار يسند جاره، إنسان يدعو لك بظهر الغايب. فلا تكون ممن يردد أن الخير أنتهى، بل كن أنت الدليل على أن ما زال موجود هذا الخير. كونوا أصحاب الأثر الطيب، لأن المعروف يبقى والكلمة الطيبة تبقى والقلوب لا تنسى من أحسن إليها. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئيني بن عبد الله. خميسكم جميل، وخميسكم فول، وخميسكم شرح عدني، وخميسكم كل حاجة جميلة، وجمعة مباركة مقدما، وبإذن الله نلتقي قريب.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

عروق قلبي مجروح وفراقك صعيب والليل بلاك نعس وكيد والوحش يزيد يا للدوايا ما بين ايديك ملقاش تبيب غارق في هوايا والشط بعيد.

هاي عيونك لم يروح حب اللي بقى يا المرأة. ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين تعني عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في

في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. سبق وأن تحدثنا عن المرحلة الأولى من خروج روح المؤمن، وانتهينا إلى مرحلة خروج روح الكافر. أما الكافر إذا كان في آخر أعتاب الدنيا وفي إقبال من الآخرة، يأتي ملك الموت ويقف عند رأسه، وتقف ملائكة العذاب على مد البصر من هذا الكافر، معهم حنوط من النار وكفن من النار، سود الوجوه وسود الثياب. وطبعا ملك الموت يناديها بعملها: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وإلى عذابه، ويبشرها بالعذاب ويبشرها بالسخط. فحينما تسمع الروح هذه البشارة هي تتشبث في كل عرق من عرق البدن، ويأتي ملك الموت فينزعها نزعا شديدا. طبعا لما تخرج هذه الروح تخرج منها أنتن رائحة وجدت على وجه الأرض، وأيضا ينزعها ملك الموت وتأتي ملائكة العذاب اللي على مد البصر، ما يدعونها في يده طرفة عين، توضع في حنوط من النار وكفن من النار، وتصعد بها الملائكة، وقد خرجت منها أنت الرائحة وجدت على وجه الأرض. طبعا الإنسان في الدنيا قبل حتى الموت إذا وقع في المعاصي تخرج منه رائحة منتنة، وهذه الرائحة ما تظهر إلا عند الموت. ولذلك إذا مات تخرج منه أنت الرائحة وجدت على وجه الأرض. حتى في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا كذب أنه يتباعد منه الملك فرسخ من نتن ما خرج منه، لأنه تخرج منه رائحة كريهة. هذه الرائحة الخبيثة تخرج عند الموت، تصعد الملائكة بالروح الخبيثة وتصل إلى باب السماء، ما تستأذن ما يفتح لها الباب، يطرح يقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وطبعا سجين في الأرض السابعة، والأرض السابعة كل ما تنزل في الأرض تضيق حتى تصل إلى أضيق نقطة في الأرض، هناك تكون أرواح الكفار وكتاب أعمالهم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، انتهينا من الموت وكيف يموت الكافر وكيف يموت المؤمن، هكذا تكون إيش المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة القبر. الآن مات المؤمن أو مات الكافر، لما يصلون إلى القبر ويحفر له ويهال على نأخذ الأول المؤمن كيف في مرحلة القبر، بعد ما يدفن ويهال عليه التراب ويكفون أيديهم تعاد روحه مرة أخرى. ويعني كان في البداية لما قبض روحه ما أصبح لا يبصر ولا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يتحرك، تعاد روحه فهو يبدأ يتكلم، هو يبدأ يتكلم ويجل لسانه الملكان اللي هما منكر ونكير، ويسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد. هذه أسئلة مكشوفة من الآن، لكن ما يستطيع الإنسان يجيب على هذه الأسئلة إلا إذا عاش على هذه المواضيع الثلاثة، اللي هي قضية إنه ربها الله ونبي محمد عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام. من عاش عليها واستقام، عاش واستقام، فهؤلاء يثبتهم الله عن في القبر ويجيبون على الأسئلة الثلاثة. بمجرد الإجابة ينادي المنادي من السماء: أن صدق عبدي أفرشوا فراش من الجنة. هذه أول كرامة بعد الأسئلة، يفرش له فراش من الجنة، والقبر هذا الضيق يفسح له مد البصر، والقبر هذا ما له باب يفتح له باب من الجنة، القبر هذا المظلم للمؤمن ينور له في قبره، حتى ورد إنه مثل القمر ليلة البدر، اللي ينور القمر هذا اللي ينور الكرة الأرضية ينور له في قبره، فيصبح القبر فيه نور
ويفتح له باب من الجنة ويقال له هذاك مقعدك في الجنة وهذاك مقعدك في النار، وبما أنك أطعت الله سبحانه وتعالى فهذا مقعدك في الجنة، فيزداد فرح ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها ما يجعله يقول يا رب أقم الساعة. طبعا هو في مكان وحده، طبعا لما دفن في القبر سبحان الله هذا الميت اللي هو المؤمن لما دفن وأهيل عليه التراب يرجع ماله ويرجع أهله ويبقى معه العمل، يأتي في صورة رجل حسن الثياب حسن الوجه ويكون جليسة وأنيسة إلى أن تقوم الساعة. هذه حالة المؤمن في القبر. بالنسبة لحالة الكافر في القبر، أول ما يهال عليه التراب تأتيه ملائكة اللي هم منكر ونكير. طبعا ملائكة القبر هم يأتون في مناظر مرعبة جدا غير متصورة للإنسان، وهذه المناظر مفزعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فتعاد روحها إلى الجسد ويسألان من ربك، يقول ها لا أدري، من نبيك، ما دينك، كل الأسئلة الثلاثة، يقول فيقول الله إن كذب عبدي أفرشوا فراش من النار. هذه أول عذاب، يفرش له فراش من النار. والقبر هذا بالرغم أنه يعني ضيق إلا أنه يلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، يظلم القبر ويفتح له باب من النار ويرى مقعده في الجنة ويرى مقعده في النار. وبما أنك عصيت الله فهذا مقعدك في النار، فيزداد حسرة على حسرته وندامة على ندامته ويقول يا رب لا تقيم الساعة، ويأتي عمل الخبيث في صورة رجل كريه المنظر كريه الرائحة ويقول من أنت؟ قال أنا عملك الخبيث، فيكون جليسة وأنيسة في القبر، وبئس الجليس وبئس الأنيس. هذه المرحلة هي المرحلة الثانية، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله سبحانه وتعالى يقينا عذاب القبر وفتنة النار وعذاب النار. ولذلك هكذا المرحلة الثانية هي مرحلة القبر، ورأينا كيف تكون حالة المؤمن في القبر، لا شك أنه في ضيافة، وهذا لا شك أنه في السجن. ينتقل المؤمن من رحلة العناء والهموم في الدنيا إلى تبدأ معه رحلة الراحة مجرد ما يجيب على الأسئلة، وهذا مجرد ما يصل القبر تنتهي حياة الراحة اللي كان يجدها في الدنيا على ما فيها، ويبدأ في رحلة العناء. أسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

موسم يتجدد للقاكم من جديد، لنتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربية وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهاني مين؟ منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهاني مين؟ مع عدنان الشيبانية أعلى عدنية FM 88.9 لون جديد. لون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وقتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية FM 89.1، وأيضا اللي يسمعونا من جميع الإذاعات ومن جميع الترددات. نرحب بكم في يوم الخميس الذي ما يحلى الخميس إلا في برنامجنا الفني المسائي تهنمين، وكالعادة أرقامنا هي 7746849، وأيضا 0285188. هذه رقمنا، ما عليكم إلا التواصل على هذا الرقم وشاركونا كل الأفراح والمناسبات الجميلة، ونكون سعداء بتواجدكم معنا في ساعة ونصف من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. كالعادة من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ودائما قبل ما نبدأ فقرتنا أو برنامجنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين، ضروري نقوم باختيار أحد الأغاني الجميلة الممتعة بالوتر اليمني الجميل، ويا ترى اليوم من نصيب من هو الفنان الرائع الجميل الذي سوف يطل علينا في هذه الحلقة من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. وكم أنا سعيد جدا بأن أطل عليكم بساعة ونصف. خلونا نبدأها بالفنان الرائع الجميل رحمة الله عليه فيصل العربي، ومن ثم نعود لنستقبل كافة اتصالاتكم معه.

0: والسلام مني عليكم يا الحبايب، طمنونا عنكم ان شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية والأمن والأمان والاستقرار الدائم بإذن الله تعالى. خلونا نبدأ برنامجنا أيضا بشيء جميل ورائع من أخونا أنور الهجمي، بيقدم تهنية ويقول فيها: نزف أجمل آيات التهاني وتبريكات للعريس الغالي على قلوبنا الشاب الخلوق مجور علي الحوبانية. فبمناسبة عقد القران وقرب الزفاف، ألف مبروك، متمنين له حياة مليئة بالسعادة وبالرفاء والبنين، ودام الله سرور ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات يا آل الحوبانية. وأيضا وهذه أيضا من نفس التهنئة لحسن البركاني وفؤاد حسن البركاني وشوقي العشملي وفؤاد العشملي، وكما هي تهنئة مقدمة من الشيخ حسن البركاني وكافة الأهل والأحباب والأصدقاء. وهذه أحلى زغرودة لأحلى عريس فيك يا تعز، على ما أعتقد أنه الحوباني هم من حبايبنا في تعز، وأحلى زغرودة لأحلى عريس دامت الأفراح والمسرات عامرة بالخير واليمن والبركات والسعادة والسرور. وأنا سعيد جدا فيك يا أنور بتواجدك معنا في برنامجنا الفني المسائي تنمير تهنمين، فتحية لك ومن قلبي إلى قلبك يا أنور، وسعيد جدا أيضا بقراءة هذه التهنئة ونشارككم كل الأفراح والمسرات والليالي الملاح. وخلونا نستقبل اتصال معنا في حلقة هذا اليوم، ونبدأها بأجمل وأحلى وأروع المتصلين في برامجنا الفني المسائي تهنمين، وهو أحمد اللبناني، ونقول ألو مرحبا يا أحمد. الله ما دام تدخل بضحكة يعني ما لك حل.
1: لا المقدمة عجبتني صراحة.
0: حبيبي أحمد تفضل.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل.
2: يا مساء الفل.
1: يا ميت أهلين سهلين مرحبتين.
0: يا مرحبا ومرحبا السلام.
1: حبيب قلبي بعتلك.
0: حبيبي مصاري وإيش؟
1: مصاري وإيش؟ إفعى ومصاري.
0: أيوة والزوج الثاني لك.
1: الزوج الثاني لك. لا. نجلس نجلس بالعجاء.
0: خلينا. ليش جلست الخميس أول بالعجاء؟
1: أنا سميرة بتمايوب.
0: هي تمام فين دي ما لقيناش. الله تعالى.
1: الأغنية.
0: ايش بقول
1: لك؟ لا قالوا مني
0: الله
1: اللي وسعدك فيها.
0: يا سلام عليك.
1: اغنية تونسية.
0: ولا يهمك يا احمد ولا يهمك.
1: هديها للمدام الاولاد.
0: اها.
1: وهديها لشرفي كاظم عدنية فين؟ وعلى راسهم عدنان الشيباني.
0: يا سلام عليك.
2: يا سلام عليك.
1: وهديها للمشتركين حبايبنا اسرتنا عائلتنا.
0: يا حبيبي يا
1: والله سمعنا يا جدع.
0: ولا يهمك يا اعتمد.
1: حبيبي حبيبي حبيبي.
0: أشكرك.
1: خليك مبارك ومع مبارك مقدمة.
0: علينا وعليك بالصحة والعافية يا رب.
2: والعافية يا رب.
1: يلا حبيبي مع السلامة.
0: في أمان الله. نشكرك يا أحمد يا حبيب الشعب. غيروا مني غيروا مني. طبعا بيتم تحضير الأغنية لأخونا الرائع الجميل أحمد اللبناني، وأيضا

0: الله الله الله الله الله الله عليك يا أحمد اللبناني. إيش الذوق الجميل والذوق الرائع والحلو، هذه كل الأم القوال والله عشان ما تزوج الثانية. الله يفتح عليك يا أحمد. طبعا مستمعينا في كل مكان، ما زلنا متواجدين معكم في برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة. ونأخذ اتصال من نأخذ اتصال. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: حياك يا عم رياض، كيف حالك؟
1: كيف حالك يا عم؟
0: والله بخير وزدت خير لما سمعت صوتك.
1: الله يحفظك.
0: تفضل يا عم رياض.
1: سلمك يا حبيبي. اشتي اغنيه محمد عبد الزيدي وراسك.
0: محمد عبد وراسك ولا يهمك
1: يا هديه للمدام.
0: والله احلى اهداء، ولا يهمك يا رياض، لا يهمك. ذواقين اليوم الهدايات كل الزوجات. ها
1: شكرا حبيبي. شكرا يا عدنان.
0: حياك يا عم رياض. حياك وابقاك يا عم رياض. ان شاء الله بيتم تحضير الاغنية. ومعنا ايضا اتصال من ست الكل، ام حمزة. يا مرحبا يا مسلا ام حمزة.
2: ام حمزة
3: يا الو يا مرحبا.
0: يا مرحبا بست الكل، كيف حالك؟
3: يا مساء الخير. هلا حبيبي، كيفك؟
0: والله الحمد لله بخير. وزدت خير لما سمعت صوتك ايضا.
3: والله يا عدنان انا محتارة بغنيتين،
0: نجيبها بثنتين.
3: نبدأ لك واحدة لي واحدة لك.
0: يلا من إيه؟ من الأولى؟
2: من الأولى.
3: أيوة كنت أشتي حسين القزمي أسعد زمان الحب.
0: حسين
3: ونشتي يا وردي يا كادي لأنه اليوم خميس.
0: زمان الحب ويا وردي يا كادي.
2: يا وردي يا كادي
3: ويا وردي يا كادي فيصل علوي اليوم خميس. أهديها لك ولكل المستمعين والمحبين.
0: الله يحفظك ولا يهمك، يتم تلبية طلبك
3: حبيبي. الله
0: يحفظك. الله يحييك يا رب. طبعا خلونا نروح ايضا نحضر اغنيه للعم رياض، هي اغنيه لمحمد عبد الزيدي وراسك، اغنيه جميله جميله جميله. فبنروح نستمع لها وان شاء الله اول شيء نحضرها وبعدين بعدها بنروح نستمع لها، على انه اغنيه امتعنا الفنان الراحل محمد عبد الزيدي. طبعا مستمعينا في كل مكان، ما زلنا متواجدين معكم وبدأناها بابتداء جميل بأغنية للفنان فيصل علوي، وبعدها بأغنية للفنانة اللبناني اللي طلبها أحمد اللبناني. خلونا بس نروح إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين مع عدنان الشيباني، ونستقبل كافة اتصالاتكم وكافة الإهداءات ونحضرها ونستمتع بهذا الذوق الجميل الذي يتم تقديمه.

0: منكم أنتم ومن الإهداءات التي تقدموها إلى أقرب الناس في حياتكم وأولها شركة الحياة الجميلة. فمستمعينا في كل مكان خليكم معنا على التردد التالية 89.1 الذي هو في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز, وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نروح إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل ما تبقى في حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي. تهنمي
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام, صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام .com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام,
2: عدنية اف ام,
1: لون جديد في سماء الإذاعة.
3: شاي الشاعر, طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر, مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي, بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن, رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر, حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج, بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد, في كل منزل دخلته أجهزتنا, وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع, بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة, لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية,
8: لا خوف ولا قلق, لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية,
7: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية, ثلج وبخار, وبأحجام مختلفة, وبنظامين كهرباء وبطارية,
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام,
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة,
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
8: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
9: من أي مكان
8: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
9: تعلم أينما كنت.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن.
2: للوطن.
7: اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
15: في كل مكان. هذا نيا اف ام، لون جديد.

ورجعنا لكم مستمعينا في كل مكان في برنامجنا الفني المسائي تهنيمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة، ونستقبل جميع اتصالاتكم على الأرقام 77 468 49 أو 02 851 888. طبعا اللي يسمعونا على تردد 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. خلونا نروح لنستمع إلى الأغنية اللي طلبها العم رياض، هي أغنية للفنان الراحل محمد عبدو زيدي وراسك، فخلونا نستمع لها ومن ثم نعود لنستقبل اتصالاتكم وأيضا لنستمع إلى الأغاني اللي طلبتها أم حمزة، هي أغنية الفنان حسين القسمي أسعد زمان الحب ويا ورد يا كادي. بحكمنا اليوم خميس وما يحلى الخميس إلا بهذه الأغاني. نروح الآن نستمع إلى أغنية الفنان محمد عبدو زيدي وراسك ومن ثم نعود لكم.

0: قاتل كلمات وراسك وراسك وراسك. فخلونا نستقبل اتصال من لطيفة ونقول له مرحبا.
1: يا هلا والله مساك.
0: كيفك يا لطيفة؟ خميسك جميل كجمال قلبك يا رب.
1: ان شاء الله الجميع يسعد مساك وكل اوقاتك انتم
0: معنا المستمعين. على راسي. تفضلي يا لطيفة اليوم ايش حابه، من حابه تهنئه وايش حابه تسمع اليوم؟
1: عادي اخترت تامر حسني صح؟
0: عادي نجيبه لو ما كيف نجيب تامر حسني؟ لا.
1: مش
0: اليمنية. لا لا عادي تامر حسني. ايش من اغنية؟
1: هرمون السعادة.
0: هرمون السعادة ولا يهمك. ايش الذوق اللي
1: واوجهها لجميع المستمعين اقول لهم يسعد مساكم جميعا، واللي هو حزين واللي هو مكشر ابتسم للدنيا واضحك لها
0: وهدف. ما دام في تامر حسني هرمون السعادة يضحك خلي الدنيا تضحك. خلاص الله يهمك يا لطيفة ولا يهمك. في أمان الله. طبعا خلونا نروح نستمع إلى أغنية اللي طلبتها أم حمزة، وهي أغنية للفنان حسين الجسمي أسعى الزمان الحبية، أغنية يمنية ولكن غناها الفنان حسين الجسمي.

طبعا هذه الأغنية هي للفنان الراحل أبو بكر سالم، ولكن نسمعها الآن بصوت الفنان حسين الجسمي لطلب الغالية وست الكل أم حمزة.

0: ونار بعدكم يا أحلى وأجمل وأروع مستمعين عدنية FM بتردداتها اللي هي 89.1 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز, وأيضا بتردد الآخر 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان الراحل فيصل العلوي, أيضا يا ورد يا كادي. ولكن قبل ما نأخذ هذه الأغنية خلونا نروح نأخذ هذا الاتصال من أخونا علي حمود. يا علي كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير. خميس مبارك عليك عدنان, كيفك أخبارك؟
0: حياك وأبقاك أنا بخير. وزدت خير لما سمع صوتك يا علي.
1: حبيب عدنان الله يعطيك العافية دوما إن شاء الله.
0: على طول يا رب وياك. تفضل يا علي, من حاب اليوم تهني وإيش حاب تسمع؟
1: والله نسمع أغنية فيصل العلوي يا زين ليه تغلاب.
0: يا زين
1: ليه تغلاب.
0: ليه تغلاب,
1: ونهديها لك يا عدنان والمستمعين والمشاركين وكل طاقم إذاعة عدن يسن.
0: أشكرك أشكرك أشكرك يا علي حمود من يافع الحبيبة.
1: شكرا لك عدنان حبيبي أينما كنت.
0: أنا أبدأ لك يا علي.
1: الله
0: يعطيك العافية وإياك. آمين يا رب العالمين. أشكرك يا علي على تواصلك معنا وعلى كلماتك الجميلة. خلونا أيضا نروح الآن نلطف الجو أكثر ونشعلها شعيل بالفنان الراحل فيصل العلوي بأغنية طلبتها أم أحمد, هي أغنية يا ورد يا كادي. واليوم خميس, ما يحلى الخميس إلا مع فيصل العلوي.

معنا اتصال ونقول الو. الو حنين هل تسمعيني؟ ما تسمعناش حنين، خلونا مع فيصل علوي.

0: معنا اتصال من الأستاذ محمد صادق اللي يسعد لي أوقاتك كل خير. أستاذ محمد
1: كيفك يا علي؟
0: حياك وأبقاك أستاذ محمد تفضل.
1: حياك لك الله
0: بالي وياك يا رب. والله الحمد لله بخير ودامك بخير يا غالي.
1: حياك الله. والله برنامج الأخونا كان عندي مناسبة لك قادم شو غالي ماذا اليوم بنا الوعد اشتغل برنامج اليوم أحمد حمزة أحمد الشاعر محمد عي اللي جاب عن ودنار وحمد مبارك وطيفة وكل الطاقة وكل اللي يتكلموا سلام مني عليكم يا حبيبي.
0: وهم بيسلموا عليك واكيد بيكونوا مستمعين لك استاذ محمد.
1: الله ابو فهد
0: وابو فهد وكل الحبايب واللبناني وغيرهم حفظهم الله ورعاهم. اشكرك استاذ محمد فضل. خلونا بعد ما سمعنا اغنيه الفنان فيصل العلوي خلونا نروح نستمع الى اغنيه هرمون السعاده اللي طلبتها لطيفه للفنان الرائع الجميل تامر حسني.

فمستمعينا في كل مكان، ما زلنا متبقين معكم في نصف ساعة أخيرة من برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا من كل يوم خميس. ما عليكم إلا التواصل على رقمنا التالية 7746849 أو رقمنا الآخر أيضا 0285188. هذه رقمنا، وكل فرحة تستحق تهنية، وإحنا حاضرين لنلبي هذا الطلب الجميل ونشارككم كل الأفراح والمسرات الجميلة. فمستمعينا في كل مكان، نروح أيضا نستمع إلى أغنية للفنان فيصل العلوي الذي طلبها علي حمود من يافع، هي أغنية يا زين ليه التقلاب، المحبة عذاب بن صاب الله بها صاب. فخلونا نروح نستمع إلى الفنان الراحل فيصل العلوي.

افتح الباب.

0: طبعا مستمعينا وجمهورنا الحبيب ومتابعينا في كل مكان اللي يسمعونا ويتابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك بث المباشر وعلى قناتنا في اليوتيوب وتيك توك. ما زلنا متواجدين معكم، ولكن بنروح الى فاصل اعلاني قصير ومن ثم نعود لنستكمل نصف الساعه الاخيره من برامجنا الفني المسائي التهنمين مع عدنان الشيباني.
1: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً.

ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج اللي تابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر وأيضا على قناتنا في اليوتيوب وأيضا على التيك توك وأيضا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز وأيضا على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. خلونا نقرأ التعليقات عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر. من محبوب الناصر يقول في تعليق له: نزف أجمل الآيات التهاني والتبريكات العريس الغالي على قلوبنا الشاب الخلوق مالك علي الحوباني بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف، فألف ألف مبروك ومتمنين له حياة مليئة بالسعادة وبالرفاء والبنين، ودام الله السرور ودامت دياركم عامرة بالأفراح، وأتمنى منكم أغنية للفنانة داليا مبارك واللي يمشي عادي يمشي، ونهديها لجميع المستمعين. وشكرا المهنئ أخوكم محبوب الناصر. وأيضا فتحي طائف سيف ناشر في تعليق له يقول: مساء السعادة عليك أخي عدنان، أطلب أغنية محمد مشعقل أول لقاء أهديها لكم ولجميع المتصلين والمشاركين والمستمعين، أخوكم ومحبكم فتحي طائف سيف من حيفان تعز. أحييكم فردا فردا ودامت الأفراح والمسرات عامرة في حياة كل الجمهور وكل المستمعين ومتابعين، ويا رب يعم علينا السعادة والسرور والأمن والأمان والاستقرار الدائم في حياتنا يا رب العالمين. فخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنانة داليا مبارك، اللي يمشي عادي واللي الشيء لس أهلا ويا مرحبا.

اللي يمشي يمشي عادي واللي يبقى ايش نقول له يبقى عادي. طبعا مستمعينا في كل مكان ارقامنا هي 774-684-9 او 028-518-88. خلونا ايضا نروح نستمع الى طلب اخونا فتحي طائف سيف، هي اغنية للفنان محمد مشعقل، اول لقاء. الله

الله. الله عليك يا فتحي، الله عليك يا فتحي والذوق الجميل والأغنية الرائعة. طبعا مستمعينا في كل مكان نروح أيضا نستمع إلى أغنية طلبها الأستاذ محمد فضل، هي أغنية للفنان فيصل العلوي ولكن نسمعها بصوت الفنان أحمد قاسم الغدنية الشاب الجميل. سلام مني عليكم يا حبايب.

الحبايب الغاليين يا احلى واجمل واروع مستمعين ومتابعين وجمهورنا الحبيب جمهور عدنيه اف ام 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز وايضا 91.3 في البيضاء وابين ويافع ومتابعينا عبر صفحتنا في الفيسبوك وفي البث المباشر تحديدا ومشاهدينا على قناتنا في اليوتيوب وايضا مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا في التيك توك. نرحب بكم في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا وسماع اتصالاتكم وأيضا أصواتكم الجميلة والهدايات اللي قدمتوها في بداية الحلقة. طبعا محضر لكم أغنية هي الأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة 4 من كل يوم خميس. نشارككم كل الأفراح والمناسبات الجميلة ونهني كل حبيب وقريب وصديق وبعيد بالمناسبات التي تمر في حياتنا، ودامت الأفراح والمسر عامرة في حياة كل بيت عدني وكل بيت تعزي وكل بيت يافعي وكل بيت صنعاني وكل بيت في اليمن الحبيبة. هي بتكون أغنية ختامية للفنان محمد هاني شر عدني، تميز بها الفنان محمد هاني ربشني جسمه يتمايل. فالأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين، ولكن ما زلنا متواجدين معكم بالأغنية الرائعة والجميلة التي امتعنا الفنان أحمد قاسم العدني الشاب الجميل بأغنية سلام مني عليكم يا الحبايب، وهي أغنية للفنان الراحل فيصل العلوي.

مستمعينا وجمهورنا الحبيب جمهور عدنية اف ام 89.1 وايضا 91.3. الى هنا نختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين. كم انا سعيد جدا بتواجدي في هذه الساعة ونصل لأشارككم كل الافراح والاهداءات الجميلة، وان شاء الله نراكم في حلقات قادمة باذن الله تعالى. معكم من الاعداد والتقديم والاخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، وان شاء الله تكون الاغاني طرحناها لكم وانتم طرحتوها جميلة ونالت استحسانكم. فأترككم برعاية الرحمن، والأغنية الختامية هي بتكون للفنان الرائع الجميل محمد هاني، أغنية جميلة ربشني جسمه يتمايل. فهذه الحلقة نختمها بإذن الله تعالى، جمعتكم مباركة مقدما، وأترككم برعاية الرحمن. عدنان الشيباني يستودعكم بحفظه ورعايته، وربنا يجنبكم كل مكروه.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

التحدي بإسهامات القطاع الخاص في دعم مشاريع تحسين المظهر الحضاري للمديرية خلال تفقده أعمال تطوير الطريق المؤدي إلى مركز المديرية، وتشمل الأعمال تركيب البرادورات ورصف الأرصفة بأحسن

بالية. أشاد مدير مديرية البريقة أحمد الداودي بإسهامات

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه

0: اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
8: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. إننا نجد في سورة الكهف ثلاثة أنماط من الملوك: الملك الكافر الذي أنكر على فتية الكهف إيمانهم، والملك الثاني في قصة موسى والخضر ملك ظالم يأخذ أموال الناس ويستولي على الجيد منها ويفرض عليهم الضرائب الباهظة. أما النوع الثالث من الملوك فهو الملك العادل ذو القرنين الذي يفرق في التعامل بين الظالمين الكافرين وبين الأخيار.

0: ماذا تقول يا أزد؟ أبى أن يحضر إلي؟
1: أجل يا مولاي.
0: عجيب، وهل أخبرته من أكون؟
1: أخبرته يا مولاي، ولكنه قال ما لي حاجة إليه، فإن كان له حاجة فليأتي هو إلي.
0: معه كل الحق، لا بأس، سأذهب أنا إليه.
1: هل آتي معك يا مولاي؟
0: لا، سأذهب إليه وحدي، فهم قوم مسالمون، وحديثك عن ملكهم هذا أثار إعجابي به.
2: ماذا يريد منا ذو القرنين هذا؟
3: لا أدري، فليس عندنا ما يطمع فيه.
2: لا أعتقد أنه يريد بنا سوءا، فسيرته بين البلاد أنه ملك عادل لا يظلم أحدا.
3: انظر، إنه آت من أعلى الهضبة.
2: عجبا، لقد جاء وحده، لابد أن أخبر مولاي بمجيئه.
0: أرسلت في طلبك فأبيت، وها أنا قد أتيت إليك.
4: لو كانت لي إليك حاجة لأتيت.
0: ما لي أراكم على حالة لم أرى عليها أمة من قبل.
4: وما ذاك؟
0: أراكم تزهدون في متاع الدنيا، لما لم تستخدموا الذهب والفضة وتستمتعوا بها؟
4: إنما كرهناهما، لأن أحدا لم يعطى منها شيئا إلا اشتاقت نفسه إلى ما هو أفضل.
0: وهذه القبور التي احتفرتم بجوار مساكنكم،
4: ما بها؟
0: أراكم أصبحتم تعهدتموها فكنستموها وصليتم عندها.
4: أردنا إذا نظرنا إليها فأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل.
0: وأراكم ألا طعام لكم إلا ما تنبت الأرض ومما تأكل أنعامكم. أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام فاحتلبتموها وركبتموها وأكلتم من لحمها؟
4: كرهنا أن نجعل بطوننا قبورا لها، ورأينا في نبات الأرض ما يكفينا.
0: هل لك أن تصحبني أيها الملك فأتخذك أخا ووزيرا وشريكا فيما أتاني الله من ملك ومال؟
4: ما أصلح أنا وأنت في مكان يجمعنا.
0: ولما؟
4: من أجل أن الناس كلهم عدو لك وهم لي صديق.
0: ولما ذاك؟
4: يعادونك لما في يديك من الملك والمال والدنيا، أما أنا فلا أحد يعاديني لاستغنائي عن كل ذلك.
5: إن في قصص القرآن عبرة لأولي الألباب، وهداية لأهل الرشاد، وزيادة في اليقين والإيمان. وسيرة ذي القرنين في قيادته الحضارية للبشرية في زمانه تعطينا صورة مشرقة للإنسان القوي المؤمن العالم، الذي يسخر كل إمكانات دولته وعلومه ووسائله وأسبابه لتعزيز شرع الله وتمكين دينه لخدمة الإنسانية وإعلاء كلمة الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الناس والمادة إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

0: هل أنت قلق يا سيدي على ملكنا؟
1: لا أبداً، ولكني أتوق لمعرفة ما يدور بينهما.
0: سرعان ما سيأتي ونعرف منه كل شيء، ولكن لماذا أبى مولاي أن تذهب معه؟
1: لم يرى سيدي بأساً من الذهاب وحده، فهم قوم مسالمون لا يملكون جيشاً ولا سلاحاً.
0: ها هو مولاي قد خرج ومعه حاكم هذا الوادي.

0: عظني أيها الملك الحكيم.
1: يا ذا القرنين، إن الله مكن لك في الأرض وآتاك من كل شيء سببا، ولم تعلم إلا ما شاء الله أن تعلمه من علمه. يا ذا القرنين، اعمل عمل من لا يموت، وازهد زهادة من نزل به الموت.
0: زدني أيها الملك.
1: من نظر إلى الدنيا بعين سقيمة نظرت إليه بعين صحيحة، ومن نظر إليها بعين صحيحة شوقته بالآمال الكاذبة، وكان حظه منها غدرا وزادته ندما.
0: هنيئا لأهل هذا الوادي بملك مثلك، وسأحرص على أن أعود كي أستزيد من حكمتك. وداعا أيها الملك الحكيم.

0: رغم أن ذا القرنين قد امتلك الطموح الكبير وبلغ أقصى الشرق والغرب، لكنه لم يستغل قوته وجبروته وما وصل إليه من أجل التسلط على الناس أو نهب ثرواتهم، رغم أنه كان قادرا على ذلك.
1: لكنه سخر كل قدراته من أجل إيصال صوت الحق وتحقيق العدل والانتصار للمظلومين والمضطهدين ومواجهة المستكبرين والمفسدين. وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يحملها كل صاحب جاه أو مال أو موقع أو قوة في هذه الحياة.

0: بدأ ذو القرنين تجواله بجيشه في الأرض داعيا إلى الله، فاتجه غربا حتى وصل للمكان الذي تبدو فيه الشمس كأنها تغيب من ورائه.
1: بديع السماوات والأرض، سبحانه.
2: ما أجمل قرص الشمس وهو يغيب.
1: إن الشمس آية من آيات الله سبحانه وتعالى. اسمع يا أزاد.
2: أمر مولاي.
1: سوف نعسكر هنا هذه الليلة، ولترسل من يستطلع أمر ما وراء هذه الجبال والآكام.
2: أمر مولاي.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

0: الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أجمل أيها الأحبة أن يجلس الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه أمور دينهم، يقص عليهم خبر السماء الذي يأتيه، وربما يسألهم عن رؤيا رآها أحدهم فيعبر له تلك الرؤيا، وأحيانا يقص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رؤيا رآها بعينيه في منامه. وفي هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم رؤيا رآها، لكن هذه الرؤيا قد رأى فيها شيئا محبوبا لقلوبهم. أخبرهم بأنه رأى في منامه أنه دخل الجنة، وإذا سمع الصحابة الجنة اشرأبت أعناقهم وأصغت آذانهم وسكتوا. إنها السلعة العظيمة التي يريدون أن يفوزوا بها، إنها جائزة الله العظمى الجنة. قال: دخلت الجنة وإذا بامرأة تتوضأ بجوار قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. يقول صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. فانفجر عمر يبكي، وكان حاضرا في المجلس، يقول: يا رسول الله، أو منك أغار فداك أبي وأمي؟ إنه عمر الذي ذرف دموعه وهو يعلن أنه التلميذ المطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. أغار منك يا رسول الله؟ إنما أنا كلي لك. هو عمر بن الخطاب صاحب الدمعة الجارية، عمر الذي عرف بشدته وبقوته وبحزمه، هو مع ذلك صاحب قلب مرهف وعين سيالة للدموع وأحاسيس، هو صاحب قلب يخاف الله رب العالمين، يبحث عن هذه الدموع. إذا كان في هذه الدموع قربة منه لله رب العالمين، كما دخل في ذلك اليوم وقد وجد رسوله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق يبكيان، وكان بالأمس معهما، وكان النبي يسألهم عن تقسيم هذه الغنائم التي ظفر المسلمون بها في بدر، فإذا بأبي بكر يقول: يا رسول الله، إنما هم أهلك، فأرى أن تقبل منهم الفداء. وعمر كان له رأي آخر، يقول: يا رسول الله، مرني فلأضرب عنق فلان من قرابتي، ومر أبو بكر الصديق فليضرب عنق فلان. وكان رأي عمر أن يقتل أولئك الأسرى، شدة كانت عنده في الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بموسى وإبراهيم، شبه أبو بكر وعمر، فإبراهيم حليم أواه، وموسى كان شديد، لما رأى قومه يعبدون العجل ألقى الألواح. مر ذلك اليوم وجاء عمر في الصباح فوجدهم يبكون، قال: ما الذي يبكيكم يا رسول الله؟ فإذا بالخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أنزل آيات، وفي هذه الآيات تأييد لقول عمر، لأن الأمر كان في أول الدين يحتاج لحزم في موضوع الأسرى في معركة بدر. فماذا قال عمر؟ قال عمر لما رأى الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان في أول الأمر، قال: يا رسول الله، ما الذي يبكيكما؟ أخبراني، فإن لم أبكي تباكيت. يتباكى إن كان في هذا البكاء قرب إلى الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبراني، فإن لم أبكي تباكيت. يتباكى إن كان في هذا البكاء قرب إلى الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبراني، فإن لم أبكي تباكيت. يتباكى إن كان في هذا البكاء قرب إلى الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبراني، فإن لم أبكي تباكيت. يتباكى إن كان في هذا البكاء قرب إلى الله الله بالعالمين ابتداء برسولكما أخبراني فإن لم أبكي تباكي يتباكى إن كان في هذا البكاء قرب إلى الله بالعالمين ابتداء برسولكما أخبراني فإن لم أبكي تباكي يتباكى إن كان في هذا البكاء قرب إلى الله بالعالمين ابتداء برسولكما أخبراني فإن لم أبكي تباكي
1: خوف
0: في هذا البكاء وجد قرب إلى الله بالعالم اقتداء برسولكما أخبراني فإن لم أبكي تباكي
1: خوف
0: في هذا البكاء وجد قرب إلى الله بالعالم اقتداء برسولكما أخبراني فإن لم أبكي تباكي
1: خوف
0: في هذا البكاء وجد قرب إلى الله بالعالم اقتداء برسولكما أخبراني فإن لم أبكي تباكي خوف في هذا البكاء وجد قرب إلى الله بالعالم اقتداء برسولكما أخبراني فإن لم أبكي تباكي خوف في هذا البكاء وجد قرب إلى الله بالعالم اقتداء برسولكما أخبراني فإن لم أبكي تباكي خوف في هذا البكاء وجد قرب إلى الله بالعالم اقتداء برسولكما أخبراني فإن لم أبكي تباكي
1: خوف في هذا البكاء
2: أقسم يا عمر لا تفعلن قال عمر وإن لم أفعل قال إذن أبا حفص لأمضين قال وإن مضيت قال أشكوك في يوم ذي مجنة يوم تكون العطيات منة وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة فلما سمعها عمر فاضت عيناه بالدموع وأجهش بالبكاء وأخذ يقول لابنه أعطه كسائي لا لشعره ولكن لذلك اليوم. عمر رضي الله عنه وأرضاه صاحب العيون الدامعة والقلب الرحيم، صحيح كان شديدا في دين الله لكنه كان وقافا عند حدود الله. هذه الدموع التي سكبها عمر يوم أن سمع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة و أعلن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن أن يفكر ويسيء الظن في حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهو المعلم وهو الإمام. فجزى الله عمر عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجمعه بحبيبه صلى الله عليه وسلم في دار الجزاء، والحمد لله رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 50 55 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، مع النسمو.
2: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل
12: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام
2: عدنية اف ام
3: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية اف ام 88.9.
4: انتظرونا
3: عدنية اف ام، لون جديد.

حلقة جديدة ويوم جديد نطل فيه عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم مستمعينا ومتابعينا. سأكون معكم أنا من وراء المايك علياء محمد ومن الإخراج السمعي والبصري.

0: عودناكم مستمعينا الكرام ساعة كاملة حنقضيها مع بعضنا البعض، حنناقش فيها موضوع من المواضيع المهمة التي بتلامسنا، بتلامس حياتنا، بتلامس مشاعرنا. وبحكم ان احنا اليوم اخر الاسبوع، حابة انه يكون الموضوع كده لطيف وسلس، نتذكر فيه مستمعينا الكرام بعض من طقوسنا القديمة التي كنا نقوم فيها، وكذلك هل نشوف هل إحنا الطقوس هذه القديمة اللي إحنا كنا بنقوم فيها هل ما زالت إلى الآن مستمرة بالرغم من أنه يعني في أشياء جديدة وفي تطور جديد، ما زال إلى الآن مستمعينا الكرام في بعض محتفظ بهذه الطقوس؟ فهل أنتم مستمعين الكرام من الأشخاص اللي لكم طقوس معينة، إن كان في أفراحكم، إن كان حتى في استقبالكم للضيوف؟ يعني في أشياء أنتم ما زلتم إلى الآن متمسكين فيها وكانت في السابق موجودة، أو أنه مع الحداثة ومع التطور الجديد هذه الطقوس ما عاد إحناش متمسكين فيها؟ طيب أنتم إلى الآن لماذا متمسكين بهذه الطقوس؟ هل بتشعروا أنه الطقوس هذه بتعتبر نوع من هوية الإنسان، نوع من موروثه اللي لازم يظل محافظ عليه حتى لو تقدمنا سنين وسنين؟ فهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. خلونا مع بعض نستقبل أول اتصال معنا لهذا اليوم، نقول ألو مرحبا، يا مساء الورد. يا ألو.
1: ألو.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الليرات. خلاص أنا عارف يبعث لك الصحة والمساري، يبعث لنا كلنا.
1: والمسرات.
0: والمسرات.
1: خلاص خربطينا الآن.
0: خلاص أنا خلاص أنا أخذت الكلمات تبعك صديقنا أحمد. كيف حالك؟
1: حضرتك من عنا؟
0: إيه من عندكم.
1: إيه من عنا. لا أنا من عندكم.
0: أهلا وسهلا، افتخر فيك.
1: تحية لك، تحية للطاقم.
0: تحياتنا لك.
1: وجمعة مباركة مقدما.
0: على الجميع إن شاء الله.
1: تحية المشتركين حبايبنا. جمعة مباركة مقدما للكل.
0: على الجميع إن شاء الله.
1: شوفي يا ست الكل.
0: اتفضل نسمعك.
1: الحلقة رائعة جدا.
0: أنت
1: الأروع. رائعة جدا.
0: الله يحفظك.
1: وهذه مواضيع نحن مفروض نناقشها، على الأقل نذكر الناس بالأشياء المهمة اللي تصادفنا في حياتنا والذي نحن ملزمين بها. هذه إلزامي بها. أنا ما بنقول شيء، نحن بنبدأ هي بعدين تجي مسألة الطقوس والعادات والتقاليد، ولكن نحن المفروض أولا بالنسبة للأسر حاجة لذو القربة تعتبر واجب علينا. واجب علينا صلة الأرحام. لازم مثلا أنا أسرتي، أهلي المقربين لي، أبني أبي، أخواني خواتي، نحن نلتم بيت الوالد يوم الجمعة.
0: يا سلام، ما زلتم محافظين على هذه العادة؟
1: لازلنا صح. في منهم يتزوجوا وساكنين بعيد ما يجوش عندنا، لكن نحن ملتزمين بهذه. إذا ما جيناش غدا هناك على الأقل نجي العصر إلى العشاء، وبعد العشاء بشوية بعدين نروح.
0: عادة جميلة، عادة جميلة، ولكن صديقنا أحمد نقدر نقول إنه في أسر العادة هذه تلاشت عندهم للأسف.
1: بقول لك هذا موجود في عدن بشكل كبير، بس مع المتصلين اللي بعدي بتسمعيهم. هذا بالنسبة لذو القربة، لكن بالنسبة لأصحاب الحافة نحن اللي ساكنين في معاهم نعتبر أسرة واحدة لهم. نشاركهم نحن في أحزانهم، نشاركهم في أفراحهم. حصلت حاجة حصل شيء على طول، بس نسأل إيش اللي فيه على طول نشارك. إذا كان بالحريم نشارك، إذا كان بالرجال نشارك، نعينهم بما أصابهم إذا أصابهم يعني أحزانهم ونواسيهم، وإذا في فرحة نفرح معهم ونشاركهم. إذا يحتاجوا أي مساعدات نوقف إلى جانبهم، ويعني أهم شيء نكون متواجدين كيف ما كان داخل البيت أو في الشارع، أهم موجودين معهم.
0: صحيح،
1: لأن نحن أصبحنا أسرة واحدة نحن والشارع.
0: أكيد أكيد.
1: لكن تلاشيات في بعض ممكن تلاشيات لأنه أصبحوا الناس السكن بعيدين، هذا مثلاً أهله في عدن وهذا جالس في دار زعد، الروح على هناك تعب عليه تكاليف ومواصلات وكذا، أقل شيء يتواصل بالتلفون ويمشي حاله بالتلفون مع أهله يسأل عنهم
0: وما يحاولش يقطع، يعني يحاول بقدر المستطاع إنه ما يحاولش يقطع.
1: لا لا لا قطع نهائياً لا.
0: أكيد.
1: لا ما أعتقدش، بس أنت المشاركين اللي بيجوا عليك.
0: أكيد.
1: بس معهم. أيوة خصوصاً أم حمزة. أم الواجب
0: أكيد حتكلم أم حمزة حتكلمنا أكيد إن شاء الله إذا هي مش اليوم مشغولة، لأنه كمان أم حمزة زي ما نحن عارفين يوم الخميس كمان في لمة وجمعة مع الأهل وكذا.
1: أيوة.
0: فهي بتنشغل.
1: أيوة.
0: فهذا كل
1: أيوة.
0: خميس يعني محافظة إلى الآن.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
4: مسيلي على الحبايب
2: 88.9
4: عدنية
2: FM.
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير
2: 88.9

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9. عدد الجائزة إما
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88 فاصلة 9.
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليلتي.
0: عدد الجائزة إما

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: اسميه ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف

0: 88 فاصلة 9
1: حلوة حلوة تنبسي بيها وتصدر بالوا
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد، ولا بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والأم.

0: جنينة. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: تقلبوا الدنيا عليه، عايز اوصل له حتى لو في بطن الحوت نفسه، لو في بطن الحوت نفسه لازم اوصل له. شقوا بطن الحوت وطلعوه، وبقوا خيطوا بطن الحوت تاني ماشي، واعملوا سلمون سلمون.
1: انت ما شفتش الفيديو المنتشر ولا ايه يا معلم؟
0: فيديو ايه؟
1: الفيديو بتاع وقعهم في الميه، دول انتحروا تقريبا والعربيه وقعت وسط الميه.
0: يعني خلاص ابو نضر راح للابد.
2: مش مهم هو، المهم اللي معاه. نزلني يا معلم نزلني.
3: اخرس يا دينيس اخرس.
0: هو ايه اللي معايا؟ مش حته اثار؟
2: مش اثار يا معلم، انا كذبت عليك.
0: امال ايه؟
2: حاجة كبيرة قوي قوي، اهم من الفلوس.
1: ما تنزله يا معلم نشوف حكايته ايه.
0: هنزله وحعلقك انت، عشان انا ما بحبش الوش، ما بحبش الوش الكتير والكلام من غير اذن، فاهم يا جعير؟
3: اخرس يا دينيس الكلب، بقولك اخرس اخرس.
2: مش قادر يا منير، بقولك مش قادر.
3: منير كده حاف حاف، مفيش البنبي حتى.
2: ايوة منير حاف، انت بعد ما قلعت الخاتم بقيت ملط ملط يا منير.

0: مالت.
1: اخرس بقى انت وهو منك ليلي، انا مش ناقص وجع دماغ، اخرسوا بقى، نزلوا الواد ده.
2: وانا يا معلم ابوس رجلك نزلني، اكيد في بوسته جات لي في اصابه القناع الاسود، انا لازم امضيها. دي دي دي مرتبات الاصابه والحوافز والاضافي، ابوس ايدك نزلني.
3: ورحمه امك يا معلم، نزلنا نزلنا شويه، انا ركبي بتخبط في بعضها من الوجع يا معلم، ركبي بتنهار، ادينا شويه راحه والنبي بليز.
2: والنبي يا معلم.
1: ومش هتعملوا لي نينجا وعصابه وهوب اللوب كاراتيه ولاتيه وكده في رغبانيه؟
2: توبه توبه، خلاص انا بطلت اجرام، هتحجب واقعد في البيت، ابوس ايدك.
1: كملوا نفخ يا رجاله.
3: انت مستحيل تكون بني ادم، انت انت كافر، انت كافر.
2: الله يخرب بيت بيت الاجرام واليوم اللي فكرتني ادخل فيه.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: انا كعب رجلي باش خلاص، تصدق اشكوك انا بقيت عامل زي السفنجه اللي مليانه ميه، ولو حد داس عليا هطلع ميه من كل حته يمين وشمال، نافوره هتضرب.
6: استنى كده اما اجرب.
5: بس يا حيوان بغير.
7: زكريا زكريا.
5: ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده طالع منك؟
6: انت ما فتحتش بقى، ايه الغباوه دي؟
7: زكريا زكريا.
5: تستهبل يالا، الصوت ده طالع من جواك انت، المايه دخلت فين يالا بالظبط؟ ها ولا بلعت ايه؟ قول.
7: زكريا انا هنا يا زكريا، انا هنا.
5: مين ده؟
6: ده ديركسيون العربيه اللي كنا سايقين،
5: او يمكن بلاع دوسنا عليها.
7: انا سمر يا زكريا، انا سمر يا ابو ندى.
5: سمر مين؟
7: سمر سمير.
5: سمر سمير مين؟
6: ايه يا ملك، هو ايه اللي مين مين مين؟ سمر اللي كان، هي الذاكره هي اللي باشت ولا ايه؟
5: سمر معلش، اصل وقعت العربيه وهبدت الازاز في دماغي، عملت لي عمى مؤقت. ازيك يا سمر، اخبارك ايه؟ ثانيه واحده، هو انت شكلك عامل كده ليه؟
7: يعني ايه شكلي عامل ازاي؟ ماله شكلي؟
5: ما يا مش شبه الجزامه، مش عارف عامل كده ليه.
7: ما هو منك انت يا زكريا، مش انت اللي ما بتعرفش تتنايل تسوق؟
6: هيتنايل ايه اكتر من كده؟ ده رمانه في النيل حضرتك.
7: هو انا شكلي جزامه قوي؟ ماله شكلي يا زكريا؟
5: بصي خدي مرايه العربيه دي، وعلى فكره دي الحاجه اللي فضلت من العربيه، المرايه الشمال، بصي شوفي شكلك بقى عامل ازاي، ظرف البوفيه كومودين واقف قدامنا.
7: وسع وريني وريني. زكريا
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: انت بتقول ايه؟ خاتم ايه ومسحور ايه ومبهور ايه؟
8: زي ما بقولك كده يا معلم، اديك شايف منير البامبي كان نجم ومشهور، ولما الخاتم راح منه بقى كومبارس صامت.
1: شيح عليا مبهر، صحيح الكلام ده هذا شهبور؟
9: بصراحة صحيح يا معلم، فعلا البامبي كان نجم النجوم، ده كان اشهر من سوسن بدر نفسها، فجأة بقى ولا حاجة، معرفش ازاي، كأن حد مسح اسمه باستيكة كده.
8: الخاتم ده مفيش منه لنسختين، واحدة مع ميسي والتانية اللي كانت مع منير البامبي، وفي نسخة مضروبة مع سبايدر مان.
9: يعني الواد ابو ندى ده معاه الخاتم اللي بيخليه مشهور ومحبوب من الناس، وطبعا ابو ندى وقع في النيل، بس الخاتم لسه موجود في النيل.
1: خلاص اوردر لكل الحمير والماشية بالبحث عن الخاتم المطلوب في المكان اللي وقع فيه ابو ندى.
10: يا ندل يا جبان يا دينيس الكلب.
9: والواد دينيس هتعمل فيه ايه؟
1: لو صدق هنخليه بقى، ولو طلع كذاب هو حر بقى.
2: وانا يا معلم والنبي، انا يا معلم.
1: انت هتفضل متعلق كده لحد ما السفارة تيجي تاخدك.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: المكان ده احسن مكان نستخبى فيه
6: على فكره، محدش عرفنا خالص.
7: ايوه انا لاحظت كده، غريبه قوي.
5: هو في ايه؟ معقوله محدش خد باله مني كده؟
7: هي غريبه فعلا،
6: بس مصلحه احنا مش عايزين حد يعرفنا اساسا.
7: طب يلا ادخلوا بسرعه.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
11: اذا اردت الضروري ابدا بالمهم، لان كده في حياتك في حاجه مهمه، خلي بالك. ورجعنا تاني لمباريات الاهلي والزمالك وزد وبيراميدز وامام عاشور والنجم اللي اتنقل من الزمالك للاهلي وبيقولوا هيرجع، ده طبعا اشاعات وكلام فارغ. امام عاشور اهلاوي حتى النخاع، هتقول لي شتم وقال وعادي، يا راجل ما تقولش، النجم نجم.

0: برضو حبايب قلبي واللطايف والكنافة والقطايف.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: بقولك ايه، الكلام اللي سمعناه ده صح يا كابتن بامبي؟
3: ايوه يا زعتر صح. نزلني بقى.
2: لو وصلنا لأبو ندى هتدلعني وتحلي بقي، صح؟
3: ماشي ماشي موافق، نزل البامبي بقى.
2: ماشي ماشي موافق.
4: زعتور يا زعتور، كابتن زعتور
2: عايز زف.
4: نزلني والنبي، انا توبتي خلاص وهبطل وهرجع على بلدي عدل.
2: معاك يورو؟
4: معايا
2: وهات الساعه دي.
4: حاضر اتفضل. حاضر.
2: والجزمه البوت دي والبنطلون الجنسي ده.
5: وانا كمان يا ابي زعتر، انا كمان والنبي.
2: ماشي ماشي هنزلكم ونوصل لابو نادر وتعرقوني. ها يلا بينا.
6: جاي لك يا ابو نادر.
1: زكريا ابو نادر.
7: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائف إم
1: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليه
0: عاد الجائف إم

0: 子。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
1: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
5: عدنية إف إم،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: طب يعني ايه شو ما العالم نايمه يا زلمه؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمه. يلا شهل شهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها شفت
2: نقلع ولا
0: هيك فوتي لشوف ما غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

ألوهنا وياما بكرة ناس يقولوه الأولى على سبق

0: جدع
1: لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب الصبر طيب أنا رايح.

وتشكلت محكمة للدهم في يوم مشهور. يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور. وتشكلت محكمة للدهم.

السماء ويبقى القضاء معذور والحكم ظالم. يا شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان قالت عليك يا جدع

وعرفوا لدهم عرفوا لدهم وكانوا بقصته سمعين سمعين وكسروا بيوتهم والدور

يا سلام ضابط عساكر خطر الكل قال له تمام وخد سلاحهم جميع وقال لهم بكرة حيجي لكم غيره وأشر على الورق زعلان

تبع الأغوات ورح وابور الحليب يسأل على الخواجات لابس خواجة ويتكلم تبع الأغوات أول ما شافوا الخواجة أمي رح حبوا وهب شد

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

قلبك وحداني. قالولي قالولي قالولي قالولي قالولي قالولي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني.

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد.

الموت ووحشة

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستارك.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.